0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، وبنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصهر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على

0: اب ستور و بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: مستمعتنا مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة، ولأهمية هذه التظاهرة تحرص على أنها ترسخ قيم الوعي البيئي، والجميل فيها أنها برؤية جديدة كترتكز على تنمية الحس الابتكاري لدى الأطفال وشباب جيتنا. إذن سعيد أن يلبي الدعوة كعادته مشكورا رئيس هذه الهيئة المدنية اللي أصبح لها موطئ قدم ليس فقط على مستوى جيتنا ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذه الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا استاذ احمد العهدي، شكرا جزيلا اولا على الاستضافه الكريمه، وتحيه التقدير واجلال كل اطقم اذاعه الداخل الجهويه ولكل مستمعي ومستمعاتها الاوفياء. سعيد دائما بالحضور معكم للحديث عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، وخاصه عندما يتعلق الامر بالبيئه والشباب والتنميه المستدامه.
2: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالك ومن خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجعين والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب كيف قلت مؤخرا ضمتوا هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لستيم، اشنو هو سياقها العام وشنو هي الدواعي ديال التفكير في انكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة طبعا بعد نجاح النسخة الاولى والنسخة الثانية؟
3: بالفعل استاذ احمد، النسخة الثالثة جاءت استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيمان بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة الداخلة، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخل كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخل مدينة خضراء في أفق 2030.
2: طيب بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هاد الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم اعتماده في هاد النسخة الثالثة؟
3: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد مسار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من
2: ورشات. هو تتويج
3: طبعا، هو تتويج لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026، ومن بعدها كان هناك العديد من ورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول المواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع. كيف قلنا الابتدائي كان عنده موضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق، كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعني نعود عندنا برنامج متنوع يغني طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا في الشق

0: الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع، الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام انفتح على تلاميذ ديال المستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج الصحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا لهذه المسابقة. الحقوق كانت أيضا هنالك يعني شريحة ثانية اللي استفدت منها، وفهموا على أنه هناك حقوق بيئية خص الإنسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها، يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. أيضا كانت ورشة ديال الاستثمار، واللي استفدوا منها أيضا العديد من المشاركين معنا في هاي النسخة، حول يعني كيفية بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق البيئة. بالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخلة، ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومع مركز الاستثمار بالداخل. وبالتالي يعني كانوا أهل الاختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة للشاطئ
1: المرة البطلحة،
0: طبعا شاطئ بطلحة، وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة، واللي الحقيقة
1: ومعروف تب كونه فضاء عائلي كيجيو الأسر.
0: تماما، هو فضاء عائلي وهو منطقة رطبة، وهو يعني في واحد تنوع بيولوجي هش، ويشهد واحد ضغط كبير ديال اكيد بغينا نوصلوا رساله للساكنه على انه هذا الشاطئ يرتوي يبقى نظيف، وبالتالي ممكن
1: مادام هو متنفس
0: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو الرساله اللي بغينا نلحقوا. من بعدها مباشره بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء. قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني انتقاء المشاريع، وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
1: ما شاء الله
0: في المستويات الأربعة.
1: هذه راه نسبة كبيرة صراحة.
0: وهذو الـ50 مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من مديرية الإقليمية الأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في يعني المنصة اللي اعطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت 3 مشاريع من كل مستوى. اليوم الثاني من تظاهر تتويج هذه المبادره كان تقديم هذوك المشاريع الثلاثه اللي تم انتقائهم.
1: هذا في الحفل الختامي.
0: ايوه هذا وقع قدام الجمهور وقدام لجنه الانتقاء،
1: وفي نوع من التحفيز والتشجيع.
0: اكيد اكيد. وكانوا في حقيقه مشاريع مبتكره، اكيد على انه لو كانوا اللي جبروا بعض التمويلات يكونوا افضل، ويمكن يمشوا العالم ينظن على انها من الداخل، وهذا هو الهدف اللي بغينا احنا نلحقوا له من هذه التظاهره. من بعد منين نفاو هذيك العروض الثلاث، يعني عروض المشاريع الثلاثه من كل مستوى امام الجمهور، وكل وكل وكل وكل عرض كان فيه 5 دقائق باش يقنع الجمهور
1: كيدافعوا على مشروع.
0: تماما، لانه احنا عدلنا يعني واحد المبادره والله زاد اوبسيون في هذه التظاهره، هي تصويت على افضل مشروع.
1: جميل، اشراك عاد
0: حتى الجمهور،
1: تهديم دخل في التوعيه ودخل
0: تماماً
1: في ترسيخ الوعي.
0: تماما تماما. منين يعني تم هذو

0: تخطوا هذه العروض وتم التصويت، الحقيقة لمسنا نوع من الحيف، خصوصا في حق تلاميذ المديرية الإقليمية الأوسرت، نظرا لأنهم جاءوا عدد قليل، وبالتالي مشاريعهم كانت من الأفضل حقيقة، لا في المستوى الإعدادي الثانوي الإعدادي ولا في المستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على أنه هذه الأوبسيون كانت عندها الحقيقة الأثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين،
1: ولكن كتب كيف الأخير فيها تحفيز
0: تماما. والحقيقة من هذا المنبر أنا
1: أحس بك
0: أعتذر، لا لأن مشاريعهم كانت مشاريع مهمة
1: إن شاء الله، هذا راه مشروع دائما مستمر في الزمان والمكان،
0: كانت مشاريع مهمة. وبالتالي لو كان تصويتي خليناه هذا، يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة، لو كنا خلينا التصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل، لأنهم هما أهل اختصاص. إحنا فتحنا التصويت للجمهور، والجمهور كان تعاطف
1: إن شاء الله تجي
0: تماما هذا
1: النسخة. إذن سي محمد إيداس، وإحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة، فهي هادفة ومثمرة، والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جهتنا بإقليمي وادي تهب وأوسرد. ما كرهت أنك تعود تذكر المستمعين شنو هي الأهداف اللي أصلا رسمتوا لهذا المشروع، اللي أكيد هو مجتمعي مفتوح، وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي بيئي اللي هو هادف، لأنك في شرط اليوم مدينة الداخلة وجهتنا ككل أصبحت وجهة عالمية، وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمة، وبالتالي ضروري الاشتغال على هذا الجانب البيئي.
0: أكيد أستاذ أحمد، على أنه الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع.
1: جميل.
0: خاصة لدى الشباب. نحن ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية، وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة. صحيح. والعامة.
1: نعم، وهذا مهم جدا.
0: أكيد.
1: نعم.
0: والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل، وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
1: والجميلة سي محمد في هذه النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى، شباب الداخلة المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لثواني عند هذا الشعار، لأنك يبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
0: أكيد أكيد، على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلموا على التنمية، من اللي نتكلم معه على التنمية ترابية مستدامة؟
1: صحيح.
0: كلها من جهته، كلها من جماعته، كلها من منطقته. إذا بغينا نتكلم على الشباب، هذا الشباب لما كان مبادر ومبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه.
1: صحيح. وهو المعول عليه
0: هو المستقبل. هو اللي يحمل مشعل المستقبل.
1: نعم.
0: هو اللي يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
1: طيب، حتى لا نبخس الناس حقوقهم، ما كرهتش أنك تعود تذكرنا منهم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في إنجاح هاد المشروع، لأن هاد النوع ديال المشاريع كيكون قضية جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
0: أكيد، على أنه هاي تظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشركات متعددة، وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخلي للمناخ والتنمية المستدامة، وطبعا وجمعية الداخلة لاغون ومجموعة أزورا، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

0: نجح تظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بي
1: باش تضمنوا ديك التمثيلية.
0: تماما التمثيلية. ولكن هذو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسة بأكملها.
1: وفاش كنقولوا عاود السي محمد المؤسسة، راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرسالة للوالدين.
0: تماما هذا هو الهدف، هذا هو الهدف،
1: وكيكونوا هما أكثر إقناعا.
0: تماما هذا هو الهدف، هدفنا على أنه هذوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي، ذيك الأفكار اللي قبضوا يشاركوها للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم، ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. الشكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي، لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا، ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه وهذا من يعني، لانه لولاهم ما نقدروا ننجحوا. نبغي نشير شوي على انه اتمنى في النسخ القادمه ان يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبه، اتمنى بكل صدق.
1: صحيح. الفاعل السياسي، لأن
0: الفاعل السياسي مهم جدا. مهم انخراطه ومهم دعمه،
1: وعنده برامج كيبنيهم. هذه فرصة أنه يستثمر هذه الخلاصات وهذه التوصيات.
0: أكيد نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رسالة لهم، الباب مفتوح على مصراعيه، من أجل يعني نديروا ليد فليد، ومن أجل باش نمشوا بهذه الجهة إن شاء الله للمستقبل ولشبابها.
1: أكيد.
0: أيضا ما يفوتني على أنني نشكر جميع المتطوعين اللي في شبكة لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنة لوجستيك، لجنة الشباب، ولجنة الإعلام، ولجنة اللجنة العلمية. هذو اللجان الأربعة جميع أطرهم، جميع المنخرطين فيهم، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، لأنهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهرة. نشكر أيضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل، ومنهم أساتذة ومنهم دكاترة، هم بالجهان بغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنهم شاركوا معنا بشكل تطوعي ومشاو معنا إلى بيرغندوز باش هذوك التلميذات ديال الإقليم أو سلتهم يستفيدوا من هذا الورش هذا. نشكروا شركائنا الإعلاميين أيضا، لأنه لولاهم إحنا ما نبانوا قاع ولا يظهر لنا شيء ولا يفهم حد كاننا خدامين، ولا
1: وحتى كينقلوا الرسائل ديالكم أيضا.
0: أكيد جميع وسائل الإعلام بالجهة الحقة اللي ساندتنا، سواء الوطنية منها وسواء المحلية منها، أكيد على أننا نوجه لهم جزيل الشكر. وأيضا هذه الدار الكبيرة اللي إحنا دائما تستضافنا، واللي هي منبرنا للآخر والعالم ياك يفهم شن هي الاهتماماتنا وشن اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديره في هذه الجهة. نبغي نوجه لكم جزيل الشكر أكيد، وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وكيف قلت الباب راه مفتوح للجميع، باش اللي عنده أي شيء قد يعاون به، فكرة يجي عاون بيده،
1: ولو بابتسامة ولا غير الدعاء في صلوات،
0: ولو بشارك لا يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال الشبكه يبارطاجيها مع الاخر، هذه راهي مساعده لحنايا وتقد لا تلحق فكرتنا. اكيد على انه نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد ان العمل البيئي مسؤوليه جماعيه وليست مسؤوليه جهه واحده فقط، وبالتالي هذه كيف قلت رساله موجهه للجميع لانها مسؤوليتنا كاملين.
1: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. إلا ما عدت في شيء إضافة من عندك سي محمد، بصراحة حلقة قدمت مجموعة من الرسائل، وأيضا وضح المجهودات المبذولة، وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة ويطلب الجميع أنه ينخرط فيها. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد يداس بكل ما تفضل به كعادة.

0: فيه، وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب البيئي. باسمكم كنشكره، وطبعا أمنيتنا دائما لهذه الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقد يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.
1: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: جرى بمقر ولاية جهة الداخل وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخريج ذكرى 21.

0: المبادرات باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية والاستهداف الأمثل للفئات الهشة، وكذلك لتعزيز المشاركة المواطنة والانخراط الجماعي في مسلسل التنمية. أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الداخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو اقتصادي القوي مع جهة أوكستاني الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفدهم: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيس جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة بوطلحة شمال 1 والمحار المجمع على مستوى مناطق بوطلحة شمال 2 وتينيغيل 1 ودونا بلانكا التابعة للدائرة البحرية بالداخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى مناطق الصدفيات المصنفة، مبرزة أن نتائج التحليل أظهرت استقرار الوسط وتنقية كاملة للمحار على مستوى المناطق المذكورة.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إشراقات إيمانية، برنامج ديني للوعظ والإرشاد. يعده ويقدمه محمد الجيلاني الأبد.
3: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إشراقات إيمانية. عهدي بكم، وعندما كنا نعيش جميعا نشوة فرح الحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طوينا مهامه الشعري لكي نصل لباب سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، وها نحن نذكر وفادتنا إليه، أو نتذكر وفادتنا إليه وبيعتنا في رائعة من روائع شاعرنا الذي ما زال معنا في هذه الرحلة. القصيدة هذه بعنوان وفادة وبيعة، يقول شاعرنا: أنخت بباب خير المرسلين وسيد الأولين والآخرين، إذا بلغتيني هي المطايا فلا قطع المتين لها الوتين. صرفت إلى رسول الله وجهي ووجدي والصبابة والحنين، أقمت إلى الأمين البر قصدا، ومن لي أن أرى البر الأمين. أبايعه وأرجو الله عونا على أن لا أميل ولا أمين، يمينا أن أظل خديم طه، وحسب المرء نيته يمينا. تذكرني كوالذكرى شجون لأهلها ليالي القائمين، وتذكرنيك في رمضان قصرا وجوه الصائمين الساهمين. أكاد أراك والقرآن رطبا تفجر في القلوب به معينا، أحسك في تراويح تصلى وفي الحلقات بين الذاكرين. لقد ظل هذا الشاعر يتردد بين المشاهد ودور العبادة، من تلاوة القرآن إلى إقامة الصلوات إلى صيام شهر رمضان شهر الرحمة والغفران، إلى تراجيع الأذان إلى خطب الجمعات، لم يترك الشاعر ربعا من هذه الربوع الغضة إلا استشعر فيه وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبه. وهذا ما نلمسه في المقطوعة الشعرية التي سنستمع إليها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.

0: يقول الشاعر: يخيل لي بأني يوم بدر أراك تعد جيش المسلمين، وأني في العريش وأنت موفٍ به تستنزل النصر المتين. وثاني اثنين يستجديك رفقا فتخفق كي ترى الروح الأمينة على حيزومة. في مجرى خميس من الأملاك يقدم هائزين على بلق الجياد، فليس تعدو قريش للمصارع أن تحين. ما أحسنه من وصف. أجول فلا أرى في القوم إلا ضريبا بالمهند أو طعينا، وفي أحد رحى الهيجاء ألفي بأصحاب اللواء لها طحينا. وأحسبني غداة الفتح معكم أشاهد ذلك الفتح المبين. وإذ أم القرى تؤويك رغما لمن آذوك فيها ملسنين، فتصفح بعد مقدرة وتعفو وتطلق لتطلقهم وقد عادوا قطينا. وكنت أراك تحمي في حنين ولكن ليذ حاشاك العرينا. لم يترك شاعرنا مشهدا إلا وصفه ذلك الوصف المؤثر. وفي متابعتنا لآثار شاعرنا نجده هو نفسه يقول أنها مشاهد تطأطأ لها الرؤوس ويقف القلب مشدوها أمامها. وها هو الشاعر يطلق العنان لنفسه ثانية. مشاهد تشرئب لها الأماني وإن كان الزمان بها ضنينا، قد بيضت لنا سود الليالي بها واهتز عطف الزهريين. بعد هذين البيتين بدأ شاعرنا في المناجاة، فانقطعت عنه الأصوات إلا ما يسمع من همسات النداء المتواصل الممزوج بالرغبة والرهبة في آن واحد. ألا يا رحمة للعالمين وشمس الحق يا هادي الأمينة، ويا من هو للأمداد باب وبواب لأكرم الأكرمين، وسيفا من سيوف الله عضبا يجز به رقاب المجرمين. ترامت بي إليك ركاب حاج بغيرك ما حللت لها وضينا، على ثقة من الأفلاج وافت لتضرع في ذراك وتستكينا. تغض الطرف دونك من حياء وتعرض عندك الوجه الحزين. أرادت أن تبين لكم عن أمر ولكن ما استطاعت أن تبين. عليك الله يا مختار صلى وسلم ما دعا الشوق الحنين، وآلك والصحابة ما أقلت على أثباجها الحجج السفينة. هكذا أيها الإخوة نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم بحول الله في حلقات قادمة. طاقم حلقتنا يتمنى لكم الاستماع والاستمتاع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات إيمانية، برنامج ديني للوعظ والإرشاد. يعده ويقدمه محمد الجيلاني الأبد.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلم عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عت مسجل في بلد وبدلت سكناك، إلى عت اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عت تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

حدثنا معهم قرأت النقم مكة بدلا والبيت أردهم الحلم الحرم والبيت أردهم الحلم والحرم.

0: أكيد. هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
1: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني يكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
2: نعود في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
4: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
6: العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوي يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد فيه الشوق إلى سيرة خير الورى، وتنفتح فيه القلوب على نور المصطفى صلى الله عليه وسلم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. فأهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعين الأفاضل، تناولنا في الحلقة الماضية حديثا عن نقد الصحيفة الظالمة، تلك الوثيقة الجائرة التي أرادت قريش بها أن تحاصر الدعوة وتخنق أنفاس الحق، فإذا بالله سبحانه يجعل كيدهم في نحورهم، ويبدل بعد الشدة فرجا وبعد الحصار انفراجا. واليوم نطوي صفحة لنفتح صفحة أخرى من صفحات السيرة المشرقة، نرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت القلب عالي الهمة، يحمل رسالته إلى الناس ويعرض الإسلام على الوفود والقبائل في مواسم الحج، يلتمس للحق قلوبا تعيه وللنور أرواحا تهتدي به. إنه مشهد عظيم تتجلى فيه معاني الصبر وسمو العزيمة وحسن التوكل على الله. فلنصغي معا مستمعي الأعزاء إلى هذا الفصل المضيء من سيرة خير البرية صلى الله عليه وسلم، لعلنا نخرج منها بزاد من الإيمان ونور من اليقين. فالسيرة النبوية مدرسة تهذب النفوس وتزكي القلوب. نعم، نقرأها فنلمس سنن الله في تدبير الأمور، ونبصر كيف يثبت أهل الإيمان ويعلى شأنهم، فتطمئن بها القلوب ويرسخ فيها اليقين، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فبقدر ما نقبل عليها تدبرا وفهما وتدريسا، يزداد إيماننا ويصفو يقينا.

يقيننا ونمضي على الدرب ببصيرة نيرة ويقين لا يتزعزع، نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، نسير على خطاه ونستمسك بهديه، فنجد فيه نورا يهدينا وسبيلا يبلغنا مرضات الله. مستمعين الأفاضل، لما ضيقت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وآذته وآذت أصحابه وسعت في صد الناس عن سماع الحق، لم يتوقف صلى الله عليه وسلم عن بلاغ رسالته، لأنه يعلم أن هذه الدعوة أمانة من الله، امتثالا لقول ربه عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فلم يكن صلى الله عليه وسلم ينتظر الظروف المثالية، بل كان يصنع من المحن فرصا ومن التضييق أبوابا جديدة للنور. وكان موسم الحج يومئذ يجمع قبائل العرب من شتى الأنحاء، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميدانا فسيحا للدعوة، فكان يخرج إلى منازل القبائل ويدخل على الوفود ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكانت دعوته صلى الله عليه وسلم واضحة، شعارها التوحيد وغايتها فلاح الإنسان في الدنيا والآخرة. ولم يكن يطلب صلى الله عليه وسلم من الناس مالا ولا جاها ولا ملكا ولا سيادة، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذا يظهر أن الرسالة لم تكن مشروعا شخصيا للرسول الأكرم، بل هداية للبشرية لها. وقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقد عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني عامر بن صعصع، فقالوا له: إن نحن بايعناك ثم أظهرك الله، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأعرضوا عنه، لأنهم أرادوا الدنيا قبل الهدى. وهنا نفهم قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على بني شيبان بن ثعلبة، وكان فيهم رجال من أهل الرأي والحكمة، منهم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة، فأعجبوا بكلامه، ولكنهم قالوا كذلك: إنا بيننا وبين فرس عاد، ولا نريد أن ننقضه، فانصرفوا. وهكذا يعرف بعض الناس الحق، ولكن يحول بينهم وبين اتباعه خوف المصالح. ومن أشد ما يؤلم في هذا الحدث من أحداث السيرة أن أبا لهب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم، فإذا دعا الناس قال: لا تصدقوه. وفي هذا تتجلى سنة الصراع بين الحق والباطل. وقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ييأس، بل ظل يعرض دعوته عاما بعد عام، وينتقل من قبيلة إلى أخرى. وهذا معنى قول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم جاء الفرج من حيث لا يحتسب الناس. ففي أحد المواسم لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الخزرج من أهل يثرب، منهم أسعد بن زرارة ورافع بن مالك وعوف بن الحارث، فجلسوا إليه، فتلا عليهم القرآن، فوقع نوره في قلوبهم، وقال بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي كانت تهددنا به اليهود، فلا يسبقنكم إليه أحد. فآمنوا به ورجعوا إلى يثرب دعاء يبلغون أهل يثرب ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأ تحول عظيم في التاريخ،
فبعد هذا اللقاء جاءت

0: بيعة العقبة ثم الهجرة ثم قيام دولة الإسلام في المدينة المنورة. وهكذا يعلمنا الله تعالى أن الثمرة الكبيرة قد تبدأ ببذرة صغيرة، وأن الفرج قد يخرج من أبواب لا يتوقعها أحد. مستمعينا الكرام، إن هذا الحدث يربينا على أن الدعوة إلى الله بالخصوص لا تعرف اليأس، وأن لكل جهد ثمرة، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، والنور يولد من رحم الظلمات، وأن من صدق مع الله بلغه الله غايته. فلا تحتقر كلمة حق، ولا تستصغر جهدا صالحا، فرب كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة من خيام الحج غيرت مسار أمة إلى يوم القيامة. وفي الختام، مستمعي الكرام، تتجلى في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على الوفود عظمة هذا الدين وصدق حامله وثبات دعوته. دعوة لم تبنى على إكراه ولا سلطان، وإنما قامت على البلاغ المبين كما أمر الله تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقد قال سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، لقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يطرق القلوب ويخاطب العقول، لا يثنيه صد ولا يوقفه أذى، مستمسكا بوعد ربه، واثقا بأن الهداية بيده وحده جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فكانت كلماته صلى الله عليه وسلم نورا يسري في الآفاق، حتى أثمرت تلك اللقاءات رجالا حملوا راية الإسلام ونصروا الدين وبدلوا وجه التاريخ، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وما أحوجنا، مستمعي الكرام، اليوم إلى الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال أيضا: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة أمانة، والبلاغ رسالة، والصبر سبيل، والعاقبة للمتقين. فصلى الله وسلم وبارك على من أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم اجعلنا من المتمسكين بهدي نبيك، السائرين على سيرته، المقتفين أثره في السر والعلن، وارزقنا صدق الاتباع وحسن الاقتداء، وثبتنا على سنته حتى نلقاك، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مستمعي الكرام، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم: برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرناً على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، وعن كلمات خرجت من قلب الرحمة إلى قلوب الأمة، كلمات تحمل وصايا خالدة ومبادئ سامية وقيما إنسانية عظيمة. إنها خطبة الوداع، تلك الخطبة التي يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة أمام جموع المصلين والمسلمين. وقد سميت بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا. فكأنها وصية مودع وجامع لأصول الدين ومقاصده الكبرى. أيها الأحبة، لقد اشتملت خطبة الوداع على معان عظيمة ومضامين جليلة، منها أولا تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. لقد جاء الإسلام ليحفظ للإنسان كرامته، فلا يجوز الاعتداء على حياته أو ماله أو سمعته أو عرضه. وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى استحضار هذه المعاني، فكم من إنسان جرح بكلمة، وكم من أعراض انتهكت بالشائعات، وكم من حقوق ضاعت بسبب ظلم أو اعتداء. إن الإسلام لا يحرم فقط سفك الدماء، بل يحرم كل ما يؤدي إلى أذية الناس أو انتقاص حقوقهم أو تشويه سمعتهم. ثانيا، إبطال مظاهر الجاهلية والظلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. لقد جاء الإسلام ليهدم كل صور الظلم والعصبية والتفاخر بالأنساب والأموال، وليقيم مجتمعا أساسه العدل والرحمة. فالجاهلية ليست مجرد مرحلة تاريخية مضت وانتهت، بل قد تعود في صور جديدة في التعصب وفي احتقار الآخرين وفي ظلم الناس وفي التكبر عليهم. فكل خلق يبعد الإنسان عن الحق والعدل فهو لون من ألوان الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. ثالثا، الدعوة إلى المساواة والأخوة الإنسانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. إنها رسالة عظيمة تؤكد أن الناس جميعا من أصل واحد، وأن معيار التفاضل الحقيقي ليس اللون ولا النسب ولا المال ولا المنصب، وإنما التقوى والعمل الصالح. كم يحتاج عالمنا اليوم إلى هذا المعنى العظيم، حتى تزول أسباب التفرقة والكراهية، وحتى يسود الاحترام والتعاون بين الناس. رابعا، الوصية بالنساء خيرا. ومن أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استوصوا بالنساء خيرا. إن الإسلام رفع شأن المرأة وصان كرامتها وجعل لها حقوقا وعليها واجبات، فالمرأة أم ومربية وبنت وزوجة، وهي ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع. ومن حسن العشرة أن تسود الرحمة والمودة والتفاهم بين أفراد الأسرة، لأن الأسرة المستقرة تصنع مجتمعا مستقرا. خامسا، التمسك بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. فالقرآن الكريم ليس كتابا للتلاوة فقط، بل هو منهج حياة فيه الهداية والنور والرحمة. فإذا أردنا صلاح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، فعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه. أيها الكرام، إن خطبة الوداع لم تكن كلمات عابرة، وإنما كانت دستورا للحياة، ومنها نستخلص دروسا كثيرة، من أهمها أولا ضرورة احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم، ثانيا أن العدل أساس بناء المجتمعات واستقرارها، ثالثا أن الإسلام يحارب كل صور التمييز والعصبية، رابعا أهمية بناء الأسرة على الرحمة والإحسان، خامسا أن النجاة تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وترك لها منهجا واحدا واضحا نسير عليه. وفي آخر الخطبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم فاشهد. فيا ترى، هل أخذنا من وصاياه نصيبا؟ وهل جعلنا تعاليمه منهجا لحياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم العاملين بوصاياه، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

نعمل الشواء ما تخلصوا العيبات المختبرة اشتروا يا فوق بنزينة حتى بنزين عندنا هدف.

0: سيداتي وسادتي، نرفع إلى مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد يمحوها فإن تكن

واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: حديث المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له، ربنا الله الرحيم الرحمن رب العرش العظيم، ربنا سبحانه الذي رفع السماء بغير عمد وأنزل القرآن على محمد رحمة للمرحومين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم كلمة تكررت في القرآن الكريم وتنوعت دلالاتها ومعانيها. في كل مرة يأتينا القرآن الكريم بمعنى لهذه الكلمة، هذه الكلمة التي سنتناولها اليوم أيها المستمعون الكرام هي كلمة الميزان. ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في عدد من الآيات البينات فقال: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. وقال ربنا سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال ربنا سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا سبحانه: الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان. يوم القيامة يعيش الناس مواقف رهيبة وعجيبة، ترى الملائكة وتأتي كل نفس معها سائق وشهيد، وتقرب الشمس من الرؤوس، والناس عراة رجالا ونساء، الناس من زمن آدم عليه السلام إلى آخر من مات، خطورة الصراط، مشاهد الحوض، ومشاهد من العظمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. من هذه المشاهد والمواقف موقف الميزان، وما أدراك ما الميزان؟ قال علماء التوحيد: هو ميزان حقيقي أحد كفتيه توضع فيها الحسنات والأخرى توضع فيها السيئات. أجمع العلماء، يقول ابن حجر، أجمع العلماء على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن فيه يوم القيامة، وإن له كفتان يميل بالأعمال. المؤمن يقف أمام الميزان فتوضع فيه صلاته وزكاته وحجه وعمرته وبره بوالديه، وكم تبع من جنازة، وهل كان واصلا لرحمه، وصدقاته التطوعية، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. كل هذا يوضع في الميزان، توضع تلاوته للقرآن وتسبيحه وحضوره مجالس العلم. هذا الشيء كي توضع في الميزان هو واقف ينظر بأم عينيه، ينظر كيف ما كيكون واقف في الدنيا، ولا قياس مع وجود الفارغ ولا مشاحة في الأمثال. كيف ما كيكون واقف في الدنيا أمام الخدار ولا حدا ملحم وهو كيعبر، كيكون واقف كذلك والعبار خدام. كيف ذلك؟ الله أعلم بذلك. ثم ينتقل العمل للكفة الثانية، فيوزن الشرك والخمر والزنا والرشوة والسرقة وشهادة الزور وعقوق الوالدين وقطع الصلاة،
2: كل هذا يوزن والإنسان ينتظر، وما أصعبه من انتظار وما أطوله من انتظار. هذا الميزان الله وضعه لوزن الأعمال، فلا يقبل الغش ولا الاحتيال والتلاعب. الآن يتحدث المراقبون على أن هناك آلة كتدخل في الحليب وكتعطيك شحال ديال الماء زايد مول الحليب في الحليب، يعني من أجل أن يغش الناس. هذا صنع البشر، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. إذا كان الإنسان استطاع يحط واحد الآلة في في في منتوج الحليب تعطيه تلك الآلة النسبة المئوية لوجود الماء في ذلك الحليب، الميزان الذي خلقه ربنا سبحانه وتعالى توضع فيه الصدقة فيصبرها صبرا ويمحصها وكيغربلها وكيعرف شحال فيها ديال الإخلاص وشحال فيها ديال الرياء وديال السمعة. بعد عرض الصلاة على الميزان قد يقال لك هذه الصلاة ما فيها خشوع. بعد عرض الصيام على الميزان قد يقال لك هذا الصيام ما فيه مقومات الصيام، ما هكذا أمرناك أن تصوم، صمت كما تشاء لا كما نشاء. الإنسان كيشوف السلعة غدا يوم القيامة اللي جابها من الدنيا تعبر أمامه، فلا يستطيع أن يجادل ولا أن يكذب، ما يقدرش يقول لهم يومها غشيتوني وظلمتوني، لأن الله تبارك وتعالى قال له في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها وكفى بنا حاسبين. يذكرنا ربنا في بداية سورة الرحمن عن هذا الميزان فيقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. قالوا الميزان هنا هو العدل ومنع الظلم والطغيان، وكأن ربنا يقول لنا هذه الدنيا بموازين عادلة، تخدم تخلص، تظلم تظلم. يحكي الناس أن رجلا فقيرا كانت زوجته تصنع الزبدة ويبيعها للبقالة، وكان دائما كيتعامل مع واحد مول الحانوت بعينيه، كيديلو الزبدة ديال الزوجة ديالو كيبيعها، وهو كيعطيه كيلو ديال الزبدة ومول الحانوت لا يزينها، يعني وكأنه يثق في الرجل. لكن يوما قال لابد أن أزينها، وكأن الثقة ديالو بهذاك الرجل نقصات، لقاها 900 غرام، يعني لما وزنها لقاها 900 غرام، يعني ناقصة 100 غرام. لما جاء الرجل نهره قال له كنت تغشني سنوات من التعامل معك. قال له لا يا سيدي، نحن لا نملك ميزانا، ولكن اشتريت منك كيلو من السكر وجعلته مثقالا لكي أزن به الزبدة، يعني على أنك أنت هو منبع الغش وأنت هو مصدر الغش، وحنا ما عندناش الميزان، حنا كنا كنوزنوا داك الكيلو اللي خديناه من عندك أنت أصلا كنا نزن به الزبدة. ماذا نستفيد؟ مكيالك يكال لك به. أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكتال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزيد هذا؟ فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي. حتى الأقوال توزن في هذا الميزان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول

والله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظر كيف يمكن أن يثقل العبد ميزانه بشيء هين يمكن أن يمارسه في الدنيا دون أن يشعر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة الصوم والصلاة. هذا الذي تكون أخلاقه حسنة فترفعه حتى تبلغ به درجة الصائمين القائمين، ويثقل ميزانه بحسن خلقه. في حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ويقال له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. أعندك عذر؟ لا، هذا رجل يوقفه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، وتنشر له كتب كانت من عمل يده. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الكتب مد البصر، مد البصر، لا يستطيع أن ينكر منها شيئا، ولا يستطيع أن يجادل من كان يكتب ما كان يفعل ويقول، ويقف موقف الذي تلبس بالمعصية. لكن يقول له ربه: إن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة، يعني ورقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتوضع في السجلات، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي. إذن هذه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا كانت نابعة من القلب، مصدقة لها الجوارح، مؤمن بها المؤمن حق الإيمان، عاملا بمقتضاها، تثقل تثقل تثقل حتى تطيش بكل السجلات. وكاين واحد الوزن من نوع خاص تحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، قال: قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني يعني يوم القيامة يقدر يجي إنسان غليظ وسمين وطويل والوزن ديالو طن الصرف، ولكن فين كتحطه في الميزان؟ حين تضعه في الميزان كسوى والو. علاش؟ لأن أعماله الصالحة قليلة أو منعدمة. هذا هو وزنك الحقيقي عند ربك، بما نفعت نفسك، بما صليت، بما صمت، بما حججت، بما اعتمرت، بما ذكرت، بما قرأت من القرآن، بما توجهت للمجتمع من النفع والصلاح. لما صعد عبد الله بن مسعود لشجرة يأخذ منها سواكا من الأرق، وكان سيدنا عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني رجليه رقيقين وسوداوين شديد السواد، فجعلت الريح تميل به من شدة ضعفه. يعني الريح مسكين من حيث هو رقيق وضعيف، الريح كتديه وتجيبه. فضحك القوم، فقال رسول الله: مما تضحكون؟ من حموشة ساقيه، يعني من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده لهما أثقال في الميزان من جبل أحد. شنو اللي خلى عبد الله بن مسعود يحظى بهذا الوزن عند ربه سبحانه وتعالى؟ صدقه في الإسلام، ارتباطه بالقرآن، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: والله إني لأعلم أي آية نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. على حسب السلعة يكون المكيال. كنتكلموا على الطن، كنتكلموا على الميزان معين،
كنتكلموا على الفاكهة كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الذهب كنتكلموا على ميزان معين، كنتكلموا على الألماس كنتكلموا على ميزان معين. ولكن حين نتحدث عن أعمال الآخرة نتحدث عن سلعة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كنتكلموا على ميزان أشد دقة، من يعمل مثقال ذرة. حتى أنهم قالوا ثلاثة أمور لا توزن: العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هذا الشيء ما كيدخلش الميزان. الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الناس يتحدثون عن آفة العصر، يتحدثون عن تخمة وعن زيادة الوزن وعن الرجيم وعن أمور لا ينفكون المجتمع إلا وهي ديدنه في الحديث. أجمل أنواع الرجيم هو التوقف عن أكل لحوم الناس وأعراضهم. المؤمن لا بد أن يخفف الأوزار عن ظهره يوم القيامة ليخف ميزانه. قال ربنا سبحانه: وليحملن أثقالهم وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
4: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وبارك الله سنتكم وملأها بشهب التقرب إليه وفوانيس المضي في ملكوته اللامتناهي، وعفرها برذاذ التسبيح والاستغفار والذكر الهادي إلى العوالم، إلى العوالم الرائعة في جنبات الله وفي جنبات الجلال والجمال.

الله أكبر، يصرخ هذا الصوت منذ قرون مناديا للصلاة عبر القارات، تارة حنون وقوي وتارة جميل.

جميل ومؤثر، تارة يأتي من حنجرة كأنها قلب خاشع، وتارة من أوتار اهترأت ولم يجددها الإيمان. الله أكبر، يصرخ الصوت منذ قرون، أحيانا تدخل الكلمة إلى القلوب وأحيانا إلى العقول، أحيانا تدخل من أذن لتخرج من الأخرى فورا ودون تأخير، أحيانا تخرج بعد تأخير، وأحيانا تستقر في القلب، أحيانا تنزلق على الرؤوس دون أن تترك أثرا، كما تسقط قطرة مطر على صخرة ملساء، وأحيانا تعلق بشيء ما، تتفاعل، ينتج التفاعل وتنتج عنه ثمرة ما، أحيانا بمعنى، وأحيانا تقال بلا أي معنى مقصود في رأس من قالها، فقط حنجرته هي التي حكت وحبالها هي التي تحركت. الله أكبر، منذ قرون عبر القارات، وعلى الأكثر لقرون قادمة عبر القارات أيضا، ولأن الله أكبر فإنها جملة ستكون صحيحة في كل سياق محتمل. لا يوجد سياق للحديث أو للتعليق على حديث أو على حدث دون أن تكون هذه الجملة مناسبة له. إذا كان الحديث عظيما في إيجابيته فالله أكبر، وإن كان هناك ثمة شيء مفزع في سلبيته فالله أكبر. دخلت الجملة في مفرداتنا اليومية، صرنا نقولها أحيانا بلا هدف، فقط للتعبير عن الإثارة أو الإعجاب أو الحزن، جردها استعمالنا من أعمق أبعادها، كأنما الأحرف لا تعبر إلا عن أصوات، كأنها غير مرتبطة بذلك الضوء القادم من بعيد، من بعيد جدا منذ قرون. رغم أنها تستخدم في مواضع عديدة وغير مترابطة، إلا أن استخدامها الأساسي وربما للمرة الأولى كان من أجل الأذان، النداء إلى الصلاة. الله أكبر للمرة الأولى، من أين جاءت هذه الجملة التي تحولت لتصير شعار الأمة عبر القرون؟ وكأي شعار أسيء استخدامه في كثير من الأحيان، ليس في النص القرآني مبنى هذا التركيب اللفظي، رغم وجود معناه وبكثافة في عموم الآيات القرآنية، لكن اللفظة بحد ذاتها الله أكبر غير موجودة في أي من الآيات الكريمة. ليس في هذا أي إشكال، فوجود المعنى كفيل بنحت المبنى، كما أن اللفظ ما دام قد ورد وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام، وثبت أنه قد استخدم للنداء من أجل الصلاة في الحادثة المعروفة، فلا داعي هنا لافتعال المشاكل. مع ذلك يظل النص القرآني بسلطته على ما عداه، وتظل له الهيمنة والأولوية دون أن ينقص ذلك من أهمية ما صح وتواتر عنه عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذلك نشعر دوما أن ثمة شيئا ما ينقص فهمنا الحرفي لهذا الأمر. لا مشكلة في النص، المشكلة دوما في الأفهام البشرية العابرة التي لا تحاول أن تسير ولا أن تصبر الأغوار، أن تحفر في النص بحثا عن أفق جديد. شعار مثل هذا اختير ليكون أول كلمة تنطق في النداء إلى أهم ركن من أركان الشعائر، لا يمكن أن يكون غير موصول بنص قرآني محدد، نص قرآني بعينه. عندما أعلن الإنسان أن الله أكبر، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إنها تلك الليلة مجددا، ليلة التساؤلات وليلة الأجوبة، ليلة البحث عن اليقين، ليلة انهيار المكرسات بالضبط، ليلة تحطيم المكرسات عبر الأسئلة، تعريتها عبر تلك التساؤلات ووضعها على المحك ونسفها، بل كشف أنها غير موجودة أصلا.
إنها تلك الليلة مجددا، يوم كان الليل يغطي وجه الكرة الأرضية كلها، يوم كان الليل مخيما على العقول، يوم لم يكن هناك عقول حيث كان الليل. تلك الليلة يوم وقف إبراهيم أمام معبودات قومه، النجم، القمر، الشمس، وكل منها كان يمثل أكثر من مجرد معبود، كل منها يمثل ما وراءه من أنماط للعيش وعلاقات للإنتاج ومصالح اقتصادية وطريقة في التفكير توصلت إلى عبادة هذا الشيء دون سواه أو إضافته إلى صف المعبودات. هل كان إبراهيم يتساءل حقا كما يشير سياق القرآن وكما قال غير واحد من المفسرين مثل الطبري؟ أم إنه كان يمثل ذلك التساؤل أمام قومه كما أول بعض المتأخرين ليستدرجهم إلى الحقيقة في النهاية؟ أيا كان، لقد كان إبراهيم يمثل النوع البشري وهو يتساءل، كان يسأل بالنيابة عنا جميعا بالتأكيد، وربما كان يسأل بالأصالة عن نفسه، لكنه على الأقل كان يسأل بالنيابة عنا جميعا ليثبت لنا أن التساؤل يمكن أن ينسف كل ما هو ركيك، وأن الوصول إلى الجواب لا بد أن يمر بالسؤال، وأن الطريق إلى اليقين لا بد أن يمر بالتساؤل. هناك في عمق الليل جاء التساؤل الإبراهيمي معولا يحطم أركان الليل. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لقد قال هذا أكبر. القمر كان يبدو أولا من حيث يقف إبراهيم أكبر من النجم، الكوكب الذي رآه إبراهيم أولا. ومن خلال منظومة القيم السائدة عند قوم إبراهيم كان الأكبر هو بالضرورة الأقوى، وهو بالضرورة المنتصر، وهو بالضرورة المهيمن. بعد القمر الذي بدا أنه أكبر من النجم جاءت الشمس وكانت أكبر الجميع، وقال عنها إبراهيم هذا ربي هذا أكبر، لكنها أفلت لاحقا، وكان أفولها إذانا بسقوط مفهوم الأكبر بالمعنى المادي المباشر. بدأ مفهوم الأكبر هشا من حيث وقف إبراهيم على حافة الحقيقة. كان الأفول هو الحقيقة الوحيدة التي قهرت كل تلك المكرسات، كلها أفلت، كل ما هو كبير فيها جاء الأفول ليصغره ليجعله أصغر. وعندما تلمس إبراهيم دربه في الظلمة رغم الشمس التي كانت قد أشرقت، أعلن على الملأ بالنيابة عنا وبالأصالة عن نفسه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. هناك فقط انتهت الظلمة وهزم الليل ذلك الدماغ الإنساني المبتكر والمميز عن كل أدمغة المخلوقات، أنجز قفزته الهائلة نحو الإيمان بما هو غير مرئي ولا محسوس، الأمر الذي هو مستحيل تقنيا بالنسبة إلى أدمغة بقية المخلوقات. كانت قفزة هائلة من حافة الليل إلى أفق النور، ولم تكن في الفراغ. ما سكت عنه إبراهيم في تلك الليلة وقد انقضت سرنا نردده، صار صداه يتردد عبر القرون والقارات. ما لم يروى على لسان إبراهيم في القرآن صار شعارا للحنيفية الحقة. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، وكانت الشمس أكبر، لكن الله هو الأكبر، وذلك ما لم يقله إبراهيم بالحرف، لكننا نحن الموصولين بالتجربة الإبراهيمية بوصفه المسلم الأول نقولها ونرددها، وصارت الشعار والنداء للصلاة. كانت تلك هي العبارة المتضمنة بين سطور الآيات الكريمة، كانت تلك هي العبارة التي علينا أن نكملها نحن، كان مبناها مفقودا لكنها مثل قانون رياضي تستطيع أن تستنتجها، بل أن تنقطها بالحرف من مقدمات المعنى والمبنى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. لكنه الله، الله أكبر،
وهو أكبر بالذات لأنه خارج هذا التصنيف برمته، خارج هذا التقويم.

0: خارج حتى كلمة خارج، إنه ببساطة غير خاضع لأي نوع من المقاييس، ولذلك بالذات هو أكبر، لأنه يتعدى كل الموازين ولا يخضع للمقارنة مع أي شيء سواه، سواء كان هذا الشيء معبوداً مادياً مباشراً ومجسماً، أم كان فرداً تجاوز الحدود بقوته وطغيانه، أم كان إيديولوجية براقة، أم نمطاً للحياة يسوق عبر وسائل الإعلام، أم دولة عظمى تفترض أنها الرقم واحد وتفترض أنها ستبقى كذلك. لكن كما نعلم جميعا، ما وصل إليه إبراهيم وما قاله دون أن يقوله في أول نهار حقيقي عرفه البشر، الله أكبر. صوت صارخ في البرية، ربما كان صوت إبراهيم، ربما كان رجع صداه، ربما كان صوتا من أصواتنا. صوت صارخ في البرية يؤذن لنا بالصلاة، يقول الله أكبر. لن يكون ذلك مصادفة بتاتا، ليس مصادفة أن تكون الكلمة الأولى في النداء لإقامة الصلاة مرتبطة بسيدنا إبراهيم. أليس هو أول من أقام الصلاة؟ أليس هو أول من استعمل لفظة إقامة الصلاة؟ أليس هو من أقام أول مجتمع على بذرة إقامة الصلاة؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولن يكون مصادفة أبدا أن يرتبط الأذان بنصه وحرفه مع القامة العملاقة لعمر بن الخطاب، الذي كان قد رأى في المنام ما رأى ووافقه عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ليس مصادفة ذلك أن ابن الخطاب كان قد وعى التجربة الإبراهيمية وفهم مغزى وعمق المقام الإبراهيمي وارتباطه بإقامة الصلاة، فاقترح أن يتخذ مصلا، ووافقه الوحي في الحادثة المعروفة. كانت رؤيا عمر أكبر بكثير من مجرد منام، كانت رؤية متكاملة انبثقت من فهمه العميق للقرآن ولخطوطه العامة، وظهرت بين الوعي واللاوعي فيما نسميه اليوم مناما. صوت صارخ في البرية، استمعوا له، ربما يكون صوت سيدنا إبراهيم أو صوت بلال أو صوت عمر أو مزيجا مثمرا من تلك الأصوات كلها. صوت صارخ في البرية، التفتوا إليه من كل صوب يأتي عبر القرون والقارات، إنه يقول الله أكبر. مستمعي الأفاضل، إلى هنا أترككم في رعاية الله الأكبر، في حمى الله الأكبر، وفي تفاصيل الله أكبر. رددوها وتدبروها، كونوا لها وبها ترنموا، وكل أذان وأنتم بألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تتابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: صباح الخير داخلة برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخلة فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عبر أثير برنامجكم صباح الخير داخلة كنرحبوا بكم في هذه الصبيحة الإذاعية، وطبعا حلمنا وهمنا إرضاء أذواقكم. حيثما كنتم وأينما وجدتم مستمعين الكرام صبحكم الله براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.

صباح الخير على القلوب التي لا تتمنى لغيرها إلا الخير والسعادة.

إمبراطير إذاعة الداخلة، ومع أنفاس الصباح أسأل الله لنا ولكم خير العطايا وسعة الأرزاق ودوام العافية وصحبة الصالحين.

الحمد لله الذي لا ينسى أو لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من دعاه، والحمد لله الذي هو ثقتنا إن انقطعت عنا الحيل فلا نلجأ لغيره سواه.

ولأنكم تختارون برامج أثير إذاعة المملكة المغربية في الدخل على الموجة 89.3 FM، نقول لكم شكرا على وفائكم. وطبعا علينا أن ننتقي ما ينسجم وأفق انتظاركم.

طبعا مستمعتنا مستمعينا الكرام، ما أجمل الصباح حين يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله. فاللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة وصلاح النية والقول والعمل.

لكل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة، نرفع إلى عناية أسماعكم أنكم تتابعون برنامجكم صباح الخير داخل البرنامج المنوع المباشر طبعا، لكنحرصوا من خلال تنوع فقرات إرضاء أذواقكم، علما أن للناس فيما يعشقون مذاهب. خواطر من وحي الخاطر. الحج ذلك السفر الذي لا تقاس مسافته بعدد الكيلومترات، بل بما يقطعه الإنسان في داخله من طريق نحو الله، هو رحلة يخلع فيها المرء من قلبه أثقال أدران الدنيا قبل أن يخلع ثيابه المعتاد ويلبس لباس الإحرام، وكأن الجميع هناك في تلكم الديار المقدسة يعلم

يقنون حقيقة واحدة، أن لا فرق بين غني وفقير ولا بين قوي وضعيف، فالجميع يقفون بقلوب خاشعة متجردة وأعين دامعة وأرواح ترجو الرحمة والمغفرة. نعم، في تلكم الديار المقدسة الحج تتلاشى الضوضاء التي صنعتها الحياة داخلنا، فيسمع الإنسان صوت روحه صافيا لأول مرة بوضوح. هناك عند الكعبة لا يتحدث القلب بلغة البشر والماديات، بل بلغة الشوق والخشوع والانكسار الجميل. وما أروع تلك اللحظات حين تمتجج الدعوات بدموع التائبين، وحين يشعر الإنسان أمام هيبة المكان أن السماء أقرب إليه من أي وقت مضى. الحج ليس انتقالا إلى مكان فحسب، بل ارتقاء إلى معنى أسمى للحياة، حيث يتعلم الإنسان أن الطهارة ليست طهارة الجسد فقط، بل طهارة النية والقلب واللسان وصفاء الروح. ومن عاد من الحج بروح أكثر رحمة وقلب أكثر صفاء وأخلاق أكثر نورا، فقد عاد حقا بولادة جديدة. فطوبى لمن لب النداء ومضى بقلبه قبل خطواته مرددا لبيك اللهم لبيك. تلكم الكلمات التي لا تقال باللسان فقط، بل تنطق بها الروح كلها.

0: غذاء ودواء.
1: من منا أخي المستمع أختي المستمعة من لا يعرف أن البطيخ الأحمر والدلاع فاكهة الصيف بامتياز، 92% ديالو فيه الماء وطعمه فعلا منعش ومرطب للجسم، ولكن القليل منا كيعرف الفوائد أو فوائده لياسرة، وهذا هو موضوع هذه الحلقة من فقرة غذاء ودواء

فمن فوائد الدلاح او البطيخ الاحمر اللي عاده هذه الفتره ديال السنه كيكون متواجد في الاسواق ديال جهتنا بإخلي مي وادي الذهب واوسرد، من الفوائد الترطيب والطاقه لان فيه نسبه عاليه من الماء، هذا علاه كيحافظ على رطوبه الجسم وكيقلل العطش، وبالخصوص فصل الصيف اللي كيتشتد الحرارة وهو منخفض سعرات الحرارية، ومزيان للناس اللي كيتبعوا الرجيم أو الحمية.

ومن فوائد الدلاحة الصحية أنه نافع أو كيعطي انتعاشة للقلب والشرايين، لأن فيه الليكوبين فهو مضاد الأكسدة قوي كيقل الخطر ديال أمراض القلب وتراكم الكوليسترول، وأيضا في الدلاح كالقول البوتاسيوم والمغنيزيوم لكي ينظموا ضغط الدم والذي كنسموه تنسيو، وكي منعوا تصلب الشرايين.

وليكن انتي اختي المستمع وانت اخي المستمع من الناس اللي يلوذوا المناعة والوقاية، فعليكم بالبطيخ الاحمر دلاح لان في فيتامين سي اللي تقوي المناعة، وفيتامين ا اللي هو مزيان البصر العيون وايضا حتى البشرة ديالنا، وفيه الليكوبين اللي كيقلل خطر بعض انواع السرطان كيف سرطان البروستاتا والقولون.

ومن فوائد فاكهة الدلاع أو البطيخ الأحمر أنه مفيد صحياً للكلى والهضم، لأنه مدير طبيعي البول، وكي يساعد الكلى ديالنا في جعلها كتخلص من ترسبات والحسي وفي ألياف وماء لكي يسهلوا الهضم وكي يمنعوا الإمساك.

خبراء التغذية والأطباء كينصحوا بهيب الدلاح للرياضيين والحوامل، لأنه فيه سيترولين لكي تحول الأرجين وكيحسن تدفق الدم للعضلات وكيقلل الألم بعد التمرينات الرياضية، وطبعا مزيان للحوامل حيث فيه فيتامينات ومعادن.

وأكيد له يتسألوا مستمعينا الأعزاء أشن هي المضار أو الأضرار، وغادي نبداو بالمضار لمرضى السكري حيث فيه نسبة عالية من السكر طبيعي، وبالتالي فنصيحة الأطباء وخبراء التغذية لمرضى السكري أنهم يخذوه باعتدال، ففقط يكتفيوا بواحد طريف منه، وبالتالي كيكون حتى الأصحاب السكري، ولكن الإكثار منه أكيد كيرفع منسوب السكر في الدم.

ولأن الشيء ده بلغ حد انقلب إلى ضده، فإلى خدينا ياسر من دلاح دفعة واحدة، فيجد يسبب لنا انتفاخ ويعطينا غازات ويكون عندنا إسهال لأن فيه ماء وألياف بزاف دعلاه، فاش كنكثروا منه كيسبب مشاكل الهضم. وما ننساش وما تنساش أخي المستمع أختي المستمعة، خاصك تغسلهم مزيان سابق ما تلجأ للتقطيع، حيث القشرة ممكن تكون فيها بكتيريا كيفت السالمونيلا.

وفيها مجموعه من الناس اللي يلتهم يحتاطوا وبالخصوص اللي عندهم الحساسيه ديال اللحفه. بعض الناس عندهم هاد الحساسيه منه وكتظهر في شكل حكه او طفح جلديه.

ومن الأشياء اللي ما كنتبهوش لها عادة وهي طريقة التحضير والاستهلاك، فيلطن يكون الاختيار والتخزين نختاره أولا البطيخة للوزن ديالها ثقيل، قشرتها صلبة وفيها نمط شبكي بحال شي خطيطات اللي كيكون كتكون واضحة، نغسلوها بالماء والصابون مزيان قبل سبق ما نقطعها ونخزنها في الثلاجة بعد التقطيع، وطبعا نكلها في حدود 3 أو 4 أيام. طبعا دائما نحتاط، ففي فصل الصيف العديد من الناس ربما كيتصابوا بالإسهال من تناولهم البطيخ، إذا هذا البطيخ الأحمر أو الدلاع. وطبعا أمنياتنا لكم دائما بالصحة والسلامة.

مستمعاتنا مستمعين الكرام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة ضمن سلسلة الحلقات اللي تعنى بالمولود الثقافي الحساني. ونجيد سعيد أنه يلبي الدعوة كعادته، مشكورا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، شاعر الوحدة الترابية للمملكة، سي أهل صعيدي محمد الحسن. وطبعا حلقة اليوم هي تكملة لسلسلة من المواضيع الهامة اللي أكيد كتقرب الشباب ديال اليوم وغير الناطقين بالحسانية، يكن رصيدهم المعرفي في الثقافة الحسانية، لأن كيف تعرفوا جميع الثقافة الحسانية ثقافة غنية جدا. موضوعنا في هذه الحلقة هو الرحلة، وتعرفوا بأن أهمية الرحلة في الرحلات التي يقوم بها ابن بوادي الصحراء والإنسان في بادية الصحراء، لأن الجمل هو سفينة اللي كيركبها وهو يقطع الفيافي. وطبعا الرحلة في الثقافة الحسانية هو ما يوضع على ظهر الجمل للركوب أو الحمل، وهذه الرحلة تعد أكثر من وسيلة نقل، في الحقيقة هي رمز للسفر في الصحراء وللأمان والصبر والكرامة. ونظرا لأهمية هذه الأداة التي تعتبر من أدوات الرحلة، وهذا على حفظت في أصولها، لأن الثقافة الحسانية فيها اللغة العربية الفصيحة فخدات هذه الكلمة ديال الرحلة. ويكننا نتوسع أكثر في هذا الموضوع، كنرحب وباسمكم كنرحب ضيفي وضيفكم الكريم اللي في من وجهه له الدعوة لا يتردد قيد أنملة من أجل أنه يساهم كأحد أبناء هذه المنطقة.

0: قول غيورين على الثقافة الحسانية، اللي هو الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية الملقب بشاعر الوحدة الترابية محمد الحسن أهل الصعيدي. سي أهل الصعيدي، مرحبا بك.
1: شكرا أحمد، مرحبا.
0: طيب، كيف شرت في البداية سي أهل الصعيدي؟ موضوع ديالنا هو الرحلة، ولكن دور منك يا كأن ندقق المفاهيم والمصطلحات اللي عندها علاقة بالثقافة الحسانية. إذا سمحت، أشنو الفرق بين هذه المفاهيم؟ عندنا الرحلة، عندنا راقن
1: والجحفة
0: والجحفة،
1: والخطير
0: وعندنا الخطير وأشقاء.
1: أشقاء.
0: الله يجزيك.
1: والله بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لأن نتكلم مطول شوية في الراحلة، قضية الراحلة، ولكن قبل ذلك لأن نذكر الترحل،
0: صحيح،
1: هي سمات الراحلة من أجل الترحل،
0: صحيح، نعم،
1: ومن ذاك الاسم اشتق لنا اسم الرحيل، ولكن الناس اليوم الحيل عند أهل البوادي.
0: صحيح، نعم.
1: الرحلة هذه ما تراها اليوم في أي بلد من العالم، ما هو في موريتانيا أو في الأقاليم الصحراوية المغربية هذه، كيف السمارة والجدور والعيون والداخل،
0: إذن عندها خصوصيات.
1: خصوصيات.
0: نعم.
1: من برا يا كانها هي صنعها فرنسا المعلمين الصناع التقليديين.
0: إذا سمحت سأل صعيدي، وأعتذر أنك سابق بعد تحدد لنا هذا الفهم، لأن المفاهيم، لأن العديد من الناس يخلطوا بيناتهم،
1: ما هو
0: بين
1: ما هو
0: الرحلة وأراجن والجحفة والخطير وشقاف.
1: تماما، راقن والزحفة والخطير هذا الطبلات الصغارات دائما،
0: نعم.
1: والشقاب المرة الكبيرة،
0: نعم.
1: الشقاب اللي نسميها شقاب الصناع التقليديين يعدوه للعليات، والصعيب تعدالوا شقابهم، منين عاد الشقاب تعدالوا سماه الشقاب.
0: جميل.
1: ويقالوا عم الشقاب، هذا الاشتقاق الشقاق الكلمة،
0: وهو كيكون من الخشب، من
1: الخشب كبار، كل شيء من الخشب، حتى الخطير من الخشب، حتى الزحفة من الخشب، وحتى مالي راقن من الخشب،
0: نعم.
1: المهم نتحدث عن الراحلة، وهي قلنا من الترحل، وهي لا توجد في أي بلد من العالم إلا الأقاليم الصحراوية المغربية وموريتانيا. هاي الراحلة عدلوها صناع تقليديين باختيار الفرنسيين اللي نهار الأول سكوها لهم، خطوها لهم على جهة ذري البل، هي خاصة بالبل.
0: إيه
1: الراحلة الصفحة كيف ذري البل، هذا النوع من التصميم العقول يعود لها عند الروم، معلمنا يعود عندهم.
0: صحيح.
1: ما في ذاك من ذاك
0: ويلودوا شيء يكون ممكن فيه
1: قبال.
0: آه.
1: مشيهم الاخوين عند عندهم موريتانيا، تعود دخلوا في فرنسا 1902، وكانوا تعرف في السنغال، والسنغال ملانة من البن وخلقها الموريتاني كاملة فيها، فهمتاك؟
0: نعم.
1: ربما يعودوا اخترعوها اليوم النصارى الصناع التقليديين يعدلوا في السنغال ومفهم في موريتانيا. انتشرت في موريتانيا.
0: نعم. ايوا. طيب، ومناش تعدل هذا الرحله؟
1: بارك الله، لا نقولوا لك.
0: ايه.
1: صدرايتين تعدل منهم، هما التيشط، احنا نقولوا تيشط، صدراي تينا خشبهم تين. ويقنين، ايقنين هو عرف الصحراء ولا شيء.
0: نعم.
1: وقلنا عنها صنعوا هذا المهندسين الفرنسيين للصناعة التقليديين، فهمتك؟
0: نعم.
1: وصنعت على الشكل دريلبل، وأعضائها اللي يسمونهم كالآتي.
0: نعم.
1: الصفة العربية والصفة العسرية والصفة الخلفية بما يسمى تنتفارت، ومعناها المعاونة. تسند ولادم من لورا باش ما يتقعون. والرابع القربوص، هذا اللي قدام رقاش مولي باش ما يطيح القدام،
0: هذا باش التوازن ديال
1: توازن الانسان فيها الانسان.
0: نعم.
1: هذاك هي تصلح الانسان منين يعود بحاله مثل فوق الزايده بسيطه. خارج نوع من السباق تصلح له. احنا عامنا هذا كنا في مراكش، وكنا نديروا سباق الجمل على يبل زايد بن سلطان، ومعانا كورونيل اللي في السفاره الامارات في الرباط، فهمتك؟ وعماله ومن يشرف على السباق.
0: نعم.
1: هذا 91. نعم. حرموا علينا ركوب الراحلة. لماذا؟ لأن البن لا يتوساد، تعد الفيلة تناظرها كاملة ويعطوها كلمة تنطلق. وتنطلق بالسرعة الأولى اللي هي الرابعة، ذيك السرعة الأولى الراحلة ما تليق لهم ولا بد يطيح. حرمينا الراحلة ما راح يكون قبلك فعل دائما. المهم الراحلة اللاب المشي البسيط للجمال. الرابعة يعني رابعة الحوار ما سبق لها أي مولاه يطيح. قلنا على هذه الصفة الورانية والقربوص واحد اللي ورا واحد اللي قدام. تمام. سند ولاد من ورا اللي هي تنت فرد بس ما يتقعوا. وهذا وأمراشيك اللي هم المرافق اللي تحت الصف الصف العربية والصف العسرية. قالوا ما أمراشيك كيف المرافق وكل واحد قلنا تحت الصف واحد تحت الصف اليمنى واحد تحت الصف اليسرى. وهناك الغربان هما كراهية هي اللي يطرحوا للبدء اللي ظهر الجمل تحليهم مولانا عن واحدهم كيراس الغراب صنفهم الغربان حق. هما العائلة الراحلة اللي يجوا للبدء اللي فوق الجمل. وهناك شروط الراحلة.
0: وفي شيء قالوا الشرماط
1: بالي زين. حتى سؤالك زين أحمد. الشرماط تنقال الشرماط الحاسي وتنقال الشرماط الجمل وتنقال الشرماط منيجي البيت والطوبة والتميشة والزناد ومنيجة ويور. هذا الشرماط شرماط الكماية الجقامة الشرماط الجمل هو الراحلة واللبدة والتسفلة وذا كامل.
0: وهذو مستلزمات
1: خليك لها مستلزمات. والشرماط الحاسي هو الجركنة والتين والقول قرفة ورشة. هذا الشرماط الحاسي
0: شروط لي
1: الشروط الشرماط بحق شرميط يقول لك خارج شرميط ثاني نقوله احنا وهو اختلاط يعني اختلاط الحلف شن عدل من الأحبال البن عدل من العقل وحبال الناك في البوادي نديروا معهم شراويط.
0: وهذو يهدلوا الصناع التقليديين
1: اللي هو شنو
0: اللي هاد الحبال هادو اللي
1: لا لا لا لا لا, لا علاقة لهم الصناع التقليديين. كل إنسان كل آبل الآبل هو صاحب الإبل والإبل جمع أبابلة. أبابلة هي بمعنى جمع الإبل وإبل وإبل فهمتك. والآبل هو صاحب الإبل. كل آبل يصنع هذا الشروط حيوانه.
0: وفي أيضا مفهوم المستيبل ربما الخبير في الإبل
1: هو الخبير الشرماط الزايدة هو الدير والجنايب ونودار والشمال والوذاين والبهال. هذا هو شرماط الناقة.
0: جميل.
1: قلنا كل واحد تحت الصف من أمراشي فهمت. هناك الغربان قلنا هم العائلة اللي يجوا تحت الراحلة على اللبدة اللي فوق الجمل. وهناك الشرماط كيف قلنا هما الشرماط هو الغرضة عايد الحزامة تجي تحت الجمل تسكن الراحلة. والقشاط هو اللي يسكن به الغرضة في الراحلة.
0: وطبعاً كيكون جلدي هذا
1: جلود دائماً جلود حقبة. وأسفل هو اللي تنى به زايلة. والخزامة هي الزمام اللي نخزن به الجمل. هذا هي قدس الراحلة. هناك التجريد هناك الغشاء يكون من جلود الغنم. ولبس اللبدة اللي تحت الراحلة كذلك من الغنم أو البقر إذا نشمر جلود البقر لباب الغنم. واللبدة فيها الحشو المهم عن هذا اللي هم كاملين تكلمنا عليهم. ومن المعروف أن الراحل يجلد عودها بجنب تلبل المدبوغة وراغنة ودباغها يعود بالزوايا والصلاحة والغسال.
0: الله يجزيك ما شاء الله. هذه معلومات شافية ضافية وافية حول الرحلة. كنحييك سي الصعيدي وعلى اهتمامك وبحثك العميق اللي دائما أي حلقة كتهيئها وتحاول أنك تجمع كل المعلومات. إذا مستمعتنا مستمعين الكرام أكيد ترتبط الرحلة بالمكانة الاجتماعية وبثقافة الترحال وهي كتحمل في ذاكرة الموروث الثقافي الحساني معنى الانتقال والحياة المتحركة حيث يكون الجمل والرحلة ديالو بيتا يسير عبر الفيافي. شكرا لك أهل الصعيدي. شكرا لكم مستمعينا الكرام.

نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا. طبعا برنامجكم صباح الخير الداخلة فيه فسحة زمنية خاصة بمساهمتكم ومشاركتكم، وضمن المشاركات في هذه الحلقة له ندرج إن شاء الله ربنا مشاركة الأخت الكريمة أم الفضل الشيقر من الطرفاية، وقد ساهمت بباقة من الحكم الشعرية ندرجها مجتمعة ضمن هذه الفقرة. حكم وقيم. أفكر في نوى إلفي وصبري، وأحمد همتي وأذم دهري، وما قصرت في طلب، ولكن لرب الناس أمر فوق أمري. يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي.

وفي المعنى ذاته قال شاعر آخر: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان، وقد يرجى لجرح السيف برء، وجرح الدهر ما جرح اللسان.

لقد أبصرت بين الناس فرقا، فمنهم عائم والبعض غرقا، سيغرق هادم الأخلاق حتما، وحتما من بنى الأخلاق يرقى.

بعض الرؤوس بها الأجسام تزدان في حشوها الدر أشكال وألوان، فلا يغرك حجم الرأس في رجل بعض الرؤوس على الأجسام أوزان. ومن شعر أبي العتاهية أدرجت الأخت أم الفضل هذه الأبيات: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغن البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. ومن رائع شعر الشاعر فاضل أصفر أدرجت هذه الحكمة: للملح لون مثل لون السكر، أما المذاق فليس مثل المظهر، لا تحكمن على امرئ إلا إذا جربته وسبرت غور الجوهر.

من خوالد الأغاني المغربية ذات الحضور الفني المميز أغنية الراحل عبد الوهاب الدكالي الثلث الخالي، وهي تعد من الأغاني المعروفة للفنان الراحل عبد الوهاب الدكالي، وهي من الأعمال التي تحمل طابعا شعريا و تأمليا عميقا. اشتهر بها المرحوم عبد الوهاب الدكالي هرم الأغنية المغربية بأسلوبه اللي كيمزج بين الكلمة الراقية واللحن الأصيل. نستمع المقطع من هذه الرائعة.

0: وكما ذكرت هدى، اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مناسبة دينية عظيمة يحتفل بها المغاربة قاطبة بكل ما يليق بهذه المناسبة السعيدة. ويبدأ الاحتفال بعيد الأضحى المبارك يوم العيد بإقامة صلاة العيد ونحر الأضاحي ثم صلة الرحم والتزاور بين الأهل والأحباب في تقليد راسخ دأب عليه المغاربة، مرسخين بذلك تشبثهم بتقاليدهم العريقة في مثل هذه المناسبات. في ملف الوحدة الترابية للمملكة، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 من مايو الجارية بماناغوا في نيكاراغوا، قال هلال إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنها تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27/97. في الحالة الجوية العامة ببلادنا، تتواصل موجة الحر المسجلة بعدد من مناطق البلاد خلال هذا اليوم ويوم غد، وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمارات وقليم السمارة، السزاق، بوجدور، وادي الذهب أو سرد وطاطا. في تطورات الوضع في الشرق الأوسط، أسقط الجيش الأمريكي 4 مسيرات إيرانية وشن ضربات على قاعدة في جنوب إيران ليلة أمس، وردت طهران باستهداف قاعدة أمريكية في مواجهات هي الأخطر منذ سريان وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضية. وأعلن مسؤول أمريكي أنه تم إسقاط 4 مسيرات هجومية شكلت تهديدا حول مضيق هرمز. وردا على الضربات الأمريكية الأخيرة، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف قاعدة أمريكية لم يحددها، غير أن الجيش الكويتي أعلن من جانبه اليوم التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معدية. نختم بالخبر الرياضي، حيث يواجه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة اليوم نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة التي تحتضنها المملكة إلى غاية 2 يونيو المقبل. وكان المنتخب المغربي قد بلغ المربع الذهبي عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بسلة برسم ربع النهائي. من جانبه، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور إلى نصف النهائي عقب تجاوزه نظيره المالي بالضربات الترجيحية. وفي مباراة أخرى عن الدور ذاته، تأهل المنتخب التنزاني إلى نصف النهائي عقب فوزه على نظيره الجزائري بالضربات الترجيحية، وسيلتقي المنتخب التنزاني في نصف النهائي الآخر نظيره المصري الذي بلغ الدور ذاته عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار ب4 أهداف مقابل هدف. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

ضيف وحوار. إذن مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا بكم. كما وعدناكم في الحلقات السابقة ومراعاة لتساؤلات الأسر بالجهة بإقليمها وادي الذهب وأوسرد بالنسبة لآفاق أولادهم ومناتهم في مرحلة ما بعد البكالوريا، ومواصلة لتقديم سلسلة اللقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف من خلالها بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب طبعا، وهذا يهم بالخصوص تلاميذ سنة ثانية بكالوريا، وهذا بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وطبعا انطلاقا من انخراط هاد المعاهد والمؤسسات الجامعية ومراكز التكوين في دعم هاد المبادرة القيمة اللي كتنصب في

0: صانع فلذات أكبادنا التلميذات والتلاميذ، قلت سعيد باستضافة ممثلي المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخل المعروف اختزالا واختصارا بإسبيتس. باسمكم مستمعين الأفاضل أرحب بالأستاذ لحسن بن شاود كاتب عام بالنيابة للمعهد. مرحبا بك سي لحسن.
1: بارك الله فيك. مرحبا.
0: وبنفس الحرارة كنرحب وكنحيي الحضور ديال الأستاذ محمد لحرش اللي هو كيحضر معنا بصفته منسق شعبة ممرض متعدد الاختصاصات بنفس المعهد. مرحبا بك سي محمد.
1: شكرا أستاذ العادي.
0: طيب هيك أننا نقرب المستمعين أكثر من المركز، نطلب منكم من ضيفي الكريمين تعطيونا تعريف مركز وموجز طبعا بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخلة، خاصة شنهي الفئات اللي معنية بالتكوين فيه، شنهي أهم الأهداف ديال التكوين، شنهي التخصصات اللي متاحة داخل هذا المعهد، أجال ديال تسجيل مباريات ديال الولوج، شنهي مدة الدراسة اللي كتكون في المعهد، والآفاق المهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك سي الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سي أحمد العهدي على هذه الاستضافة.
0: مرحبا.
1: شكرا للسادة المستمعين في دعاة راديو الداخلة. بالنسبة للمعاهد العليا لمهن التمريض تقنيات الصحة بالداخلة، هي معاهد تابعة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، كتأطر بالنظام القانون رقم 00001 المتعلق بالتنظيم التعليم العالي ولأحكام مرسوم 293602 الصادر في 29 أكتوبر 1993. تناط بعد المعاهد مهمة التكوين المهني في المجالات التمريضية وتقنية الصحة والعمل بأعمال البحث وإجراء الدراسات وتقديم الخبرات في هذه المجالات. يشمل التكوين المشار إليه، التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والتكوين بواسطة البحث وكل ما يفيد الطلبة حسب المحيط العام أو الظرفي، وتهديف هذه التكوينات إلى نشر المعارف وإدماج الخريجين في الحياة العملية. بالنسبة للمعهد ديال الداخلة، كما هو معروف، بدأ بتاريخ 2011. بدينا في بداية كانت في مؤسسات تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية
0: اللي هي مدرسة السلام.
1: مدرسة السلام.
0: وكم كان العدد في البداية ديالها سي الحسن؟
1: بداية كنا بدينا بشعبة واحدة، شعبة ممرض متعدد الاختصاصات. كان العدد في السنة الأولى كان 30 طالب.
0: وكم عدد دابا والتخصصات أكيد تطوروا أكثر؟
1: حاليا الحمد لله تجاوز المعهد 600 واجد اللي مسجلين في المعهد، والخريجين اللي تخرجوا من مدة البداية المعهد إلى هذه الساعة ربما فات 600 خريج.
0: إذن وفروا أطر قارة تمريضية.
1: بواحد، وكان حاولوا باش الجودة كتطور سنة بعد سنة باش على الأقل توافق التطورات التنموية اللي كتعرف الجهة. والحمد لله اليوم المعهد ولا في واحد المكان اللي هي كما هو معروف الان،
0: حتى كفضاء تبارك الله
1: كما شاء
0: زمان نفتخر به بصراحه.
1: معهد اللي متوفر له المقر ديالو في ولا المكان ديالو في مبلبير.
0: أيه.
1: في قرب لونسيجي. أيه. والمعاهد اللي كاين. بالنسبه للاستقطاب للطلبة اللي مقبلين على البكالوريا او الحاصلين على البكالوريا السنه الماضيه، لانه نظام الولوج لهذا المعاهد كيعطي الطالب اللي حاصل على البكالوريا هذه السنه الجديده والسنه اللي القديم، يعني
0: كيسمحوا
1: حتى اللي عنده مثلا،
0: لان كان واحد الزمان كان فقط كيشترطوا يكون بكالوريا جديده.
1: اذا دابا مازال كيعطوا حتى الطالب اللي مثلا شد البكالوريا العام فات، يعني عنده عام بكالوريا ما تفوت العامي. ومن بين الشروط اللي سميتو كتوفر الطالب على انه كيتسجل في التسجيل الاولي في بعد الحصول على البكالوريا، ويتم انطلاقا من نقاط
0: يتسجل في شي منصه ولا بوابه
1: تابعه،
0: وهذا ربما شرط اساسي.
1: شرط اساسي
0: ان شحال من واحد كيتم ما ما مركز ليني فوتو التاريخ
1: الفوتو
0: ديالي.
1: التاريخ فعلا يعني خاصة بعد الحصول بعد النتائج الخروج النتائج ديال البكالوريا كيتم فتح هذيك البوابات في بعد خروج النتائج وكيتم التسجيل والتاريخ ديال التسجيل كيكون محدود يعني حتى الطلبة خصهم يكونوا
0: لا
1: ملتزمين بالتسجيل باش على الأقل ما سميتش.
0: راه هادشي علاش درنا هاد السلسلة ديال هاد الحلقات التحسيسية، يا كان الأسر يكونوا على علم وما يتموا غافلين، لين
1: صح
0: حتى الموقع راه ينقفل
1: صح
0: يمكن في
1: فعلا
0: واحد الوقت.
1: هذه كلها أساليب كانت في التوعية وكتساهم في اسمه باش على الأقل الأولياء
0: صحيح
1: والتلاميذ
0: صحيح
1: كيكونوا على علم باش على الأقل يكون
0: عشان ياخذ الاحتياطات
1: الاحتياطات
0: ديالو
1: من دابا
0: كما
1: باش
0: قلنا.
1: إن شاء الله يسجل في الوقت المحدد. قلت على أساس أنه كيتم فتح هذه المنصة كيتم التسجيل الأولي، من بعد التسجيل كيتم اختيار الطلبة انطلاقا من نقاط المحصل عليها على
0: حسب
1: حساب كل شعبة
0: الاستحقاق ديالهم.
1: الاستحقاق وعلى حساب كل شعبة، لأن الحالية الحمد لله عندنا 7 شعب في المعهد، وبالإضافة إلى الحمد لله تم فتح هذا العام سلك الماستر لأول مرة في الداخل،
0: هذا مشجع
1: وهذا مشجع
0: مزيان
1: لأنه أول
0: صحيح.
1: مرة. والإضافة أخرى على أنه المعهد العالي لمهنة التمريض كان أول معهد اللي أعطى الإجازة في الداخل، لأنه بدينا في 2011 وكانت أول إجازة بالنسبة للتعليم العالي راه كانت بالنسبة للمعهد ديال التمريض، وهذا كيشجع على وحتى النظام ديال المعاهد تبدل، يعني ما كانش كان في الأول كان غير معاهد ديال التدريب ديال المهن الصحية FCS، ومن 2000 من 93 حتى 2013، من 2013 ولينا تابعين للتعليم العالي ولا عندنا نظام ديال ليلي المدي، يعني ليسونس ماستر دكتوراه،
0: دكتوراه.
1: وهذا هذا شيء ايجابي كيشجع على حتى اتمام الدراسه بالنسبه للطلبه اللي عندهم رغبه باش يكملوا دراستهم في المجالات
0: وكيبقاو في مدينتهم، وهذا ايجابي
1: وكيوفر واحد اليد العامله في هذا القطاع للصحه اللي في حاجه ماسه له الداخله
0: صحيح.
1: نظرا
0: نعم.
1: للظروف اللي كتعرفها الجهه.
0: إذا سي محمد، إلا عندك شي إضافة لهذا الشيء قال السي الحسن.
2: شكرا أستاذ العهدي على الاستضافة، وكنرحبوا بالسادة المستمعين معنا في الحلقة، وكنتمنى أنه هذا اللقاء هذا يكون واحد الفرصة أننا نوصلوا لهم واحد التعريف بالمعهد وشنا هما الآفاق اللي تيكونوا فيه.
0: صحيح.
2: أنك تعرف بأنه الطلبة المسألة ديال التوجيه هي واحد المسألة مهمة اللي كتخليهم أنهم يختاروا واحد الطريق ديال لافونيغ ديالهم، يعني ديال المستقبل. دونك بالنسبة للمعهد كما قال الأستاذ الحسن قبل شحال هادي كان كيتسمى الاف سي اس ولا معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي. أول بروموسيون كانت هنا في الداخلة كانت في 2011-2014 تخرجوا منها 30 طالب وطالبة. من بعد في 2013 امبلونطا واحد النظام جديد اللي سميتو النظام ديال ال ام تي ولا ليسونس ماستر دكتور، دونك اللي فتح الافاق للطلبه انهم داك الدبلوم ديالهم ولا معادل للاجازه، واللي كيفتح لهم افاق بيان سور انهم يكملوا من بعد الماستر ديالهم ويكملوا حتى الدكتوراه ديالهم. من بعد في الاول كانت عندنا غير شعبه واحده اللي هي ممرض متعدد الاختصاصات. من بعد في 2020-2021 كانت لا كرياسيون ديال واحد دوزيام اوبسيون اللي هي الاسيوسي ولا ممرض في العلاجات الاستعجاليه والعنايه المركزه. في 2022-2023 في السنه الجامعيه ديال 2022-2023 تحلوا 3 ديال الشعب اخرين اللي هما تقنيه المختبر وممرضين في التخدير والانعاش وشعبه القباله. وفي 2024-2025 كانوا عندنا خلق ديال 2 شعب اخرين اللي هما ممرض في صحه الاسره والصحه الجماعاتيه و بيان سور المساعدين الاجتماعيين. دونك هذا بريفمون كان هو ليستوريك ديال ديال ديال ديال المعهد. بالنسبه كما قال الاستاذ الحسن باش ما نعاودوش نفس الهضره، دونك راه كان عندنا الكونكور راه كيتلاح تقريبا في شهر 6 بالنسبه للسنه ديال 2025 كانت تلاح في 22 في شهر 6 باش يردوا البال مع مع مع الوقيته امتى كيتلاح الكونكور. تلاح في شهر 6 وبالنسبة للمباراة كانت تقريبا في 21-22 سبتمبر.
0: طيب سي محمد، تكلمنا على عطيتو واحد الورقة تعريفية اللي هي مهمة جدا. حسب علمي المتواضع المعهد كيشرف ولا كيقوم بدورات في التكوين المستمر لمختلف الفاعلين في المجال الصحي، وهنا بالخصوص لأن موضوعنا هو فئة الممرضين والممرضات. فاش كيتجلى سي محمد دور المعهد في تفعيله لهذا المهام؟
2: تماما الأستاذ العهدي، بالنسبة للمعهد من الأدوار اللي هي منوطة به هي تنظيم واحد الدورات التكوينية لفائدة جميع الفاعلين ديال الجهة. من بين هاد الدورات التكوينية اللي كاينة هي كما كتعرف الأستاذ العهدي بأنه في الميدان الطبي ولا في العلاجات التمريضية بصفة عامة، التقنيات ديال العلاج هي ماشي واحد التقنيات اللي هي ستابل، دونك ديما متجددة. دونك الدور ديالنا حنا شنو هو؟ كنديروا ديما دورات تكوينيه لفائده العاملين بقطاع الصحه
0: باش يواكبوا المستجدات،
2: باش يواكبوا هاد المستجدات وهاد التطورات ديال التقنيات هادي. من الحوايج الاخرى اللي كاينه هي انه كنديروا دورات تكوينيه باش كنعاونوا البيرسونيل سونتي اللي كاين هنا تابع الجهه استعدادات المختلف المباريات اللي كاينين، سواء مباريات مهنيه ولا استعدادات مثلا المباريات مثلا بحال ديال الماستر دابا اللي تفتح، يعني كيكون واحد الدورات تكوينيه مقبله،
0: وهذا كيخلق عندهم واحد التحفيز مهم جدا
2: بطبيعه الحال، لان الانسان ديما تيكون متعطش للمعرفه، متعطش
0: ومن حقه صحيح انه يطمح مثلا يترقى وتكون عندهم دبلومات اخرين.
2: بطبيعه الحال استاذ العادي، كما قلت لك الانسان فاش كيكون خدام دونك بحال كتوقع واحد القطيعه بليزوموا مع الدراسه ومع القرايه، دونك يدخل لك الميدان ديال العمل. دونك دوك الدورات التكوينيه تيكون واحد الفرصه انه البيرسونيل سونتي اللي تابع للجهه هنايا كيكون واحد الدورات تكوينيه اللي كيزيدوا كينميو المعرفه ديالهم، وكيكون واحد المجموعه ديال المسائل الجداد
0: اللي كتقوموا بها الاطر ديالكم المعهد ولا كيجيو مكونين
2: لا اغلبيه تيقوموا بها الناس ديال المعهد هنايا.
0: في بعض الحالات يكون عندنا ناس ذاتهم
2: بعد الا كان شي دومين اللي هو متخصص بيان سي راه كنستعنوا بناس اللي هما اهل الاختصاص باش كيجيو حتى هما كيدليو بالدلو ديالهم وكيعرفوا
0: الدلو. إذا عندك شي إضافة سي الحسن حول هذه النقطة ديال التكوين المستمر؟
1: فعلا المعهد بالإضافة إلى المهام ديال التكوين الأساسي والتكوين المستمر كان يفتحوا للطلبة ولا للمهنيين في قطاع الصحة ولا حتى الأطر اللي خارج الإطار الصحي، اللي كانت مثلا شراكات مع قطاع الجامعات المحلية والله هذه بغات يعني واحد التكوين في هذا المجال، يمكن المعهد يعقد معها شراكات في هذا الجانب يقدم واحد العدد ديال التكوينات في الجانب ديال التمرين. بالنسبه للتدريس او التكوين بالنسبه للطلبه نرجع عليه او ثاني باش الطلبه يفهموا،
0: لانه وهذا هو الهدف من هذه الحلقه، نقدموا اكبر عدد ممكن
1: من المعلومات للاباء والتلاميذ باش يعرفوا على انه نظام الاجازه هو 3 سنوات تابع للتعليم العالي، نظام التعليم العالي ولكن غير تابع للجامعات بالنسبه للمعهد. عندنا 3 سنوات فيها 6 سمستر يعني 6 دورات، كل سنة عندها دورتين، وملي كيكمل الطالب هاد 3 سنوات كيحصل على الإجازة بعد البحث اللي كيديروا في نهاية السنة، كيحصل على الإجازة في المهنة ولا في التخصص اللي كان متبع. يعني قلنا عندنا دابا حاليا 7 تخصصات، القبالة، الممرض نتاع الاختصاصات، التخدير والإنعاش، المساعد الاجتماعي، كاين ممرض في الأسرة وكاين في التخدير والعلاج التخدير.
0: اذا في مجالات مختلفة التخصصات،
1: وان شاء الله مازال المعهد من هنا لقدام الا كان سميتو غادي يقدر يفتح تخصصات جديده اخرى. بالنسبه كاين لابوراتوار، عاوتاني بالنسبه لنا عندنا تخصص ديال لابوراتوار وعلى حساب الحاجيات ديال الجهه المنطقه خص دائما نتبعوا على اساس انه باش نوفروا واحد
0: صحيح وتلبيوا دوك الحاجيات
1: جوده عاليه باش تواكب هذا هو الاساس اللي
0: نعم. صحيح. طيب نعود نرجع لك سي محمد، ولكن هاد المره عندي سؤال كيتعلق ان هاد المعهد كيف كيعرف الجميع عنده واحد الاشعاع كبير على المستوى الوطني وطبعا الجهوي من خلال كونه كينظم واحد المجموعه من الانشطه الموازيه دوك لي زكتيفيتي باراسكولير اللي كتكون على شكل تظاهرات إما وطنية وأحيانا دولية للطلبة المتدربين وايضا فائده مختلف الفاعلين في المجال الصحي بجهتنا. اذا كان ممكن تقرب المستمعين من بعض هذه الانشطه اللي كيقوم بها المركز او داخل المعهد، وانا عارف انها ما شاء الله ياسره وهادفه سي محمد.
2: طبعا السي الهادي بالنسبه للمعهد ما كينحصرش الدور ديالو غير في التكوين، تيكون واحد مجموعه ديال التظاهرات اللي هي كتكون موازيه

0: واللي كنحاولوا اننا الطلبه نخرطوا فيها. مثلا بانه مثلا المعهد كينظم واحد المجموعه ديال الندوات العلميه اللي كنحاولوا اننا ندخلوا فيها الطلبه. علاش؟ باش انهم كيوليو كيتابيتيو ولا
1: صحيح، وحتى
0: كيولفوا داك
1: التكوين
0: البحث
1: ديال
0: العلمي.
1: الشخصية ديالهم إضافة لما هو معرفي علمي، حتى في التكوين كيتحمل المسؤولية كروح التطوع، هذا كله مهم.
0: بطبيعة الحال الأستاذ، وتيكون لقاءات عندهم مع طلبة أخرين ديال معاهد أخرى، فتيكون عندنا مثلا في مثلا في الاحتفاءات بعد مثلا بحال مثلا اليوم العالمي للممرض اللي كيصادف اللي يلاه داز في 12 ماي. وبهذه المناسبة كنوجه تحية لجميع الأطر التمريضية بمناسبة اليوم العالمي ديالهم. دونك تيكونوا هاد اللقاءات هادو تيكونوا مثلا مثلا تيكونوا أنشطة اللي هي رياضية ثقافية، تيكونوا مثلا كنظموا مثلا لقاءات ديال كرة القدم مثلا الطلبة مع بعضياتهم ولا مع معاهد
1: إذن
0: أخرى.
1: كاع اللي عنده شي ميولات أو مواهب كتعطيهم فرصة طبعا.
0: بطبيعة الحال بتنسيق بيان سيغ مع مكتب الطلبة، كنشوفوا الطلبة اللي عندهم ميولات مثلا سواء في الفن ولا في المسرح، ولا باش ما كيبقاوش الطلبة مضغوطين ولا منحصرين غير في الدراسة، تيكون عندهم واحد المتنفس في أنهم كيخرجوا ديك الطاقة ديالهم في واحد الأنشطة اللي هي كتكون موازية سواء علمية مثلا كما قلت لك ندوات علمية اللي كتنظمها المعهد سواء داخليا ولا بشراكة مع معاهد أخرى، ولا عبر هذه الأنشطة سواء ثقافية ولا مثلا رياضية
1: وتقدر
0: ولا
1: تكون بيئية اجتماعية.
0: بطبيعة الحال. تيكونوا بعض المرات كنظموا لهم خرجات مثلا إفطار جماعي في رمضان إلى آخره، فهمتي، باش
1: تخلقوا واحد الأجواء.
0: واحد الأجواء ديال الأخوة بين الطلبة كاملين، باش لي زوبسيون ولا الشعب كاملين كيحسوا براسهم راه إخوة في معهد واحد. ما كاينش هذا
1: صحيح.
0: مثلا بوليفالون ولا مثلا هذا أنيسيز، دونك كلهم إخوة، كلهم عندهم تكوين واحد، كلهم
1: جميل،
0: عندهم
1: نعم. سي الحسني، اللي عندك شي إضافة في
2: في
1: حول هذا؟
2: إضافة فعلا لما قاله السي الأستاذ محمد الحرش، فعلا المعهد كيتوفر على واحد النادي ديال الطالب اللي يتيح الفرصة للطلبة باش المواهب ديالهم كاملة ينخرطوا فيها. وفعلا النادي نشيط وعنده واحد العدد ديال الأنشطة لسنوات متعددة، دار واحد العدد ديال العروض في الرياضة، في المسرح، في التصوير، في الفوتوغراف، في أنشطة اللي هي كتهم في الموسيقى، في الخرجات. فعلا درنا شراكات مع حتى في وزارة الشباب، كان واحد استفد من واحد الشراكة اللي كانوا داروا في واحد الخرجات جماعية للميناء ديال
1: إذا
2: الداخلة،
1: مزيان
2: كان
1: كينفتحوا على المحيط.
2: كينفتحوا في الميناء، وكانوا داروا أنشطة خارج سميتو. كان كذلك النادي دار أنشطة اللي في دار الطالبة، دار الأيتام، دار
1: في هذا الجانب
2: الجانب
1: الاجتماعي
2: الاجتماعي،
1: مهم جدا.
2: خرجت في سميتو. وبالإضافة إلى هذه كان شراكاتهم اللي مع بعض المكاتب بعد ديال الدراسات والأبحاث ديال واد الذهب، ومع المجلس العلمي للأوقاف، ومع مجموعة من الناس يشوف في واحد العدد ديال الندوات دارت في المعهد اللي الحمد لله عطات واحد الصيت. بالإضافة إلى العديد من الندوات دارت خارج الأطر ديال المعهد، باستضافة بعض الأساتذة والدكاترة من مؤسسات أخرى في الرباط، في قنيطرة، في مدن أخرى، كانوا كي كتهم هذا الشيء ديال التكوين والتأطير في الجانب التمريضي والمستجدات اللي كتواكب هذا الميدان هذا.
1: طيب سي محمد، أكيد أن هذه الحلقات لإذاعة الداخلة حريصة أنها تكون، لأن فعلا كتخلق واحد الوعي اللي هو تربوي ومجتمعي داخل الأسر. ما دام الأمر يتعلق بتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، هناك يطرح دائما من الأسئلة اللي تتبادر الأذهان، وهو بالنسبة للحاصلين على شهادة البكالوريا واللي عندهم رغبة أنهم يكونوا مستقبلا ممرضين وممرضات ويشتغلوا في هذه المهن التمريضية كاختيار وكميول ديالهم، ويشتغلوا طبعا في المؤسسات الصحية ولا المراكز أو المستشفيات. نبغي يعرفوا هذه الأسر وحتى هذه التلامذة أشنو هي الشروط اللي خاصها تكون في هاد التلامذة اللي من بعد غيحصلوا على البكالوريا طبعا وغادي يعودوا طلبة، خصوصا فاش كنتكلموا على ما يعرف بالبروفايل أو السحنات. شنو هي اللي مطلوبة من هاد التلاميذ اللي عندهم الرغبة أنهم يولجوا لهاد الجانب العملي في حياتهم؟
0: طبيعة الحال أستاذ العادي، هذا سؤال مهم جدا. بالنسبة للطلبة ولا وليداتنا إن شاء الله اللي غادي يكون عندهم الاختيار ولا يقع الاختيار ديالهم على مهنة ديال التمريض بجميع الشعب ديالها، هو أول حاجة أنهم خصهم كما قلنا خصهم يستوفيوا الشروط ديال الكونديداتور، يعني أنهم خصهم يتسجلوا في
1: ديال
0: المنصة
1: الترشيح
0: ديال
1: ديال
0: الترشيح ديالهم في المسألة. من بعد كما قلنا البروفيل راه ما كاينش زعما فهمتي واحد شي حاجة اللي هي محددة، غير هي كتكون كما كتعرف انه في الميدان الصحي كتكون واحد الميدان اللي هو حساس واحد شويه،
1: صحيح.
0: وهنا في كيتجلى الدور ديال المعهد، لانه فاش حنا كنكونوا الطلبه ديالنا كنكونوهم على اساس ديال اول حاجه هي تكون عندهم روح المسؤوليه وديال الانسانيه في العلاج،
1: صحيح.
0: لان كما كتعرف بانه واحد القطاع اللي عنده خصوصيه ديالو، لان التعامل مع المريض ماشي التعامل مع شي
1: صحيح.
0: حاجه
1: أخرى. ونصف علاجه هو ذاك التعامل،
0: هو ذاك
1: الجانب
0: التعامل
1: النفسي الانساني، صحيح.
0: بطبيعة الحال وفي التكوين راه حنا كنديروا واحد المحاكاة، دونك تيكون عندنا دي سيونس ديال لا
1: على
0: سيميلاسيون
1: شكل تطبيقات
0: على شكل تطبيقات قبل الطلبة ديالنا ما يخرجوا لي تيران دو ستاج ويكون عندهم واحد التواصل مباشر مع المريض، دونك راه كنديروا واحد لي سيونس دو سيميلاسيون ديال المحاكاة، دونك اللي كيكونوا فيها عندنا دي مانكا كيكون عندنا فيها مسائل، وكنديروا دي جو درول كنديروا بزاف ديال المسائل اللي كتطبق
1: كيبداو كيشوفوا الدم
0: كيشوفوا هذوك المسائل كيتابيتيو معاها، دونك هاد لاسيميلاسيون كتكون عندها حتى واحد الدور انها كتحيد لهم داك لو ستريس اللي كيكون في
1: وكتهيئهم
0: وكتهيئهم
1: صحيح.
0: وحتى الطلب ما معمر تيكون عندهم داك لو برومي كونتاكت ديريكت مع المريض، دونك تيكون ديجا واجد نفسانيا وعنده
1: بالتدريج
0: بالتدريج شويه بشويه حتى
1: من الناحيه البيداغوجيه كتجعلو يستانس في البدايه، من بعد صافي كيمارسو يلسابيتي كتولي عنده عاده
0: وحتى في التدريب ديالهم راه تيكون داكشي غادي بالتدريج، لان في السنه الاولى تيكون غير كيتسمى ستاج دينيسياسيون ولا دوبسيرفاسيون، يعني كيكون في الاول كيدخل خصو غير يتابيتي مع الميليو دو ترافاي، كيفاش يتانتيغرا في وسط ليكيب، كيفاش انه يخلق علاقات مع البيرسونيل مع المرضى، يشوف لي تكنيك كيفاش كيداروا، دونك كيكون داكشي غادي بالتدريج. في السنه الثانيه كيكون واحد شويه بلي ديفلوبي، في السنه الثالثه تبارك الله راه كاع الطلبه تيكونوا جاهزين انهم يولجوا لسوق الشغل بواحد الكفاءه اللي هي عاليه وبواحد الروح ديال المسؤوليه وديال الانسانيه في التعامل مع المرضى.
1: نعم، اذا السي الحسن بالنسبه لهاد الفئه اللي عندهم هاد الميولات او الرغبه، من زاويه نظرك اضافه للشيء اللي ذكر السي محمد،
2: كما قلنا كتفتح بعد خروج بعد النتائج ديال البكالوريا كتتم فتح التسجيل، وكيتم التسجيل عن طريق المنصة الإلكترونية اللي هي معروفة بـ espits.santé.gouv.ma.
1: عود يا سي الحسن،
2: espits espits.santé.gouv.ma. كيدخل الطالب هاد المنصة باش يتسجل في سميتو التسجيل الأولي، ومن بعد كيطلبوا ليه ملي كيتسجل كيطلبوا ليه رقم مسار ورقم البطاقة الوطنية وتاريخ الازدياد. ملي كي دخل هاد المعلومات كيطلع ليه المعلومات ديالو كاملة في الصفحة. من بعد كيدخل العنوان والعنوان الإلكتروني ديالو والادريس ديالو، من بعد كيختار من المسلك وكيدير السنة ديال البكالوريا. كما قلنا البكالوريا كاين اللي كيكون مثلا حاصل على بكالوريتين كيكون واحدة مسجل فيها والله مشات واحدة جديدة مثلا كيبغي يتسجل بها، يعني كيدير السنة ديال البكالوريا كيحددش من السنة ديال البكالوريا، وكيختار المسلك من بعد كيختار الشعبة، من بعد كيختم اختيار يراجع الصفحة المعلومات كاملة وصحيحة، ومن بعد كيضغط على الزر ديال فاليدي. يعني
1: وهنا طبعا خصو يحتاط ان المعلومات ما يكونش
2: مضبوطه باش ما يوقعش شي
1: لا في الاسم
2: الاسم ديالو في المسائل كامل، لان
1: هذيك المعلومات
2: هي اللي غادي يعتمدوا عليها في الاختيار. وكان كاين بعض المرات الطلبه كيبقى يختار حتى كيمشي كيختار شي مدينه ولا كيختار شي شعبه اللي ما كايناش هنا، يعني يختار
1: اللي خصو يكون محضر عقله،
2: يعني عارف الشعب اللي كاينين هنا وعارف الاختيار ديالو هو بالضبط شنو الاختيار ديالو باش ما يوقعش غلط. راه كاين الطلبه كيكونوا مثلا باغي يدوز في الداخل وكيصدق الشعبه ما كايناش وكيدوز ولكن كيتقبل في مناطق اخرى، وهذا
1: اذا تعرف راه كاين مسؤوليه وان اي اختيار راه صافي هذاك
2: كيحسب عليه لانه ملي كيدير فاليدي راه صافي ملي كيغطي زر التاكيد راه كيولي المعلومات هي اللي كيعتمد عليها وما تلاش عنده القابليه باش يقدر
1: التراجع ولا باش يصحح. نعم طيب، هذا كله مهم كمعلومات تقدم للأسر. أكيد اليوم يتم الحديث عن دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية، ونبغي نعرف بالنسبة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحية أشنو هو دورها في هذا دعم الأوراش التنموية اللي كتعرفها طبعا جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب.
0: طبيعة الحال أستاذ الهادي، بالنسبة للدور ديال المعهد كيتجلى أساسا في أولا في مواكبة ورش الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية الجديدة اللي غادي تكون إن شاء الله. ثاني حاجة ملائمة التكوين مع الخصوصيات ديال الجهة عبر تلبية الاحتياجات المحلية، اللي ما كتعرف بأنه كل جهة عندها الخصوصية ديالها وعندها الاحتياجات ديالها.
1: أيه
0: دونك الدور ديال المعهد هو أنه بحال يقدم للجهة يعني دوك لي بروفيل اللي هي محتاجاهم في الجهه
1: صح.
0: للنهوض بالقطاع ديال
1: على
0: الصحه
1: شكل
0: في
1: انها
0: الجهه
1: بنك معطيات لكي يتم استثمارها فعلا.
0: بطبيعه الحال. وخير دليل على ذلك هو التطور ديال هاد الشعاب اللي كنشوفهم من بدايه المعهد هنا في سنه 2011،
1: اذا جاو استجابه لهذه
0: جاو
1: الحاجيات.
0: استجابه للحاجات المتزايده ديال الجهه في بعض التخصصات اللي ما كايناش هنا في الجهه، وبيان سور اللي كتفتح داك الافاق لابناء الجهه انهم يخدموا ويستقروا هنا في الجهه. لان كما
1: صحيح
0: ذكرت يا استاذ العادي في البدايه ديال الحلقه، كان عندنا مشكل ديال بحال تقول الهجره ديال الاطر التمريضيه والاطر الصحيه بصفه عامه،
1: ما كاينش ذاك الاستقرار
0: بطبيعه
1: في
0: الحال
1: العمل.
0: لان الاغلبيه اللي كانوا شحال هذه كيجوا كيخدموا هنا في الداخل كانوا ناس خارج الجهه. دونك يجي كيخدم واحد المده يعني طال الزمن او قصور، يعني خصو يلتحق
1: صحيح
0: بالعائله
1: صحيح
0: ديالو، خصو
1: وحتى
0: يدير مي
1: التركيز
0: باسيون.
1: ديالو في عمل ديالو كيقل، بينما إذا كان ولده ومنت المنطقة فكيكون حدا أهله حدا أسرته كيكون مهني، وهذا في الحقيقة إيجابي جدا.
0: بطبيعة الحال الأستاذ العادي هي دي نقطة إيجابية. علاش؟ لأنه ولاد الجهة كيبقاو معاك في الجهة، دونك كيخدموا الجهة، دونك حتى داك الهجرة ديال الأطر ما كتبقاش، لأنه الجهة غيبقى
1: صحيح
0: معاك هنا في الجهة وغادي يخدم الجهة.
1: إيه وما كيضطر لا يكري لا ومع أهلهم، بصراحة هذا كيجعلهم أنهم يشتغلوا في فرحة ويقدموا خدمات الجهة. سي الحسن، بالنسبة لهذه النقطة ديال دعم الأوراش التنموية بالنسبة للمعهد، أكيد هي كثيرة، راه ذكرت سي محمد بعضها.
2: فعلا تماشيا مع هذه الاوراش اللي كتعرفها الجهه في جميع القطاعات، قطاع الصحه ايضا حتى هو كيعرف واحد الطفره تنمويه في وتغيرات جذريه في المسار ديالو، وبالتالي باش نواكبوا هذه التطورات خصنا نوفروا بالنسبه لنا كجهه نوفروا الجوده الكافيه والاطر الكافيه اللي غتواكب لنا فعلا هذه الاوراش التنمويه. كنعرفوا اننا داخلا بالاوراش اللي غتفتح فيها في الجانب الصحي، غتفتح سياشي اللي هو واحد المستشفى اللي غادي ربما على الاقل غادي يسد واحد العدد ديال
1: المستشفى الجامعي.
2: مستشفى الجامعي اللي غادي راه كيتبنى
1: تبارك الله، راه
2: كبير
1: مساحه
2: ومساحه
1: كبيره
2: كبيره
1: وغادي خصو اطر.
2: اسطور كبيره، وبالتالي حتى هاد الخريجين يعني ربما يقدروا ما يكفوش العدد اللي غادي يسميتو. وبالتالي باش نواكبوا حتى حنا هاد الطفره وهاد الاوراش خصنا نكونوا نتماشاو مع هاد نوفروا بالشكل الكافي. كاين نقطه عندنا واحد الاشاره اللي بغيت نشارها حتى الان سميتو على انه التكوينات ديالنا عندنا واحد العدد ديال واحد ديال الممرضين الطلبه كيكونوا عندهم واحد التخصصات، ولكن ما كي في التكوين التطبيقي ما كيكونش عندهم ما كنلقاوش يعني فين يتدربوا بداك الشكل سميتو، كنضطروا كنصيفطوهم من الدار البيضاء ومراكش وهذه. وبغيت زعما يعني حتى المؤسسات ولا الجامعات اللي سميتو تساند هاد الطلبه في التنقل ديالهم، ولا على الاقل توفير السكن ولا
1: هذه، وتعفيهم من المصاريف الاضافيه.
2: بالتالي كيدوز واحد المده ديال التكوين فما ما كرهنا زعما حتى تكون واحد الشراكات باش علاش باش تعطي واحد الجوده اكثر، وباش تخلي حتى لين واحد العدد ديال الطلبه كيضطر ما كيلقاش كيفاش يكمل التكوين ديالو بداك الشكل اللي سميتو.
1: وبالخصوص ان جهتنا راه بعيده على المراكز اللي هي مثل الرباط والدار البيضاء، غير العيون ها هي اللي قريبه لنا، راه تقريبا
2: صح
1: 500 وكذا كيلا.
2: وبالتالي الا بغينا واحد واحد واحد الاطار غدا يصبح في المستشفى بالشكل المطلوب خصنا نوفروا له حتى حنا واحد التكوين في المستوى ونوفروا له
1: الحاجات. وهذا فيه
2: فائده للساكنه
1: لان اطار كتوفر له الاجواء ديال التكوين وديال يشتغل ويستفد راه بهالطريقه كتم، وبالتالي راه دائما كتبقى كتبقى الجهه هي اللي رابحه والسكينه
2: صح
1: ديالها،
2: صح
1: وبالخصوص في هذه الخدمات الصحيه راه
2: مهمة
1: كل شيء تقدر
2: مهمة
1: تسمح
2: صح.
1: فيه
2: مش حتى
1: الا ما
2: صحه الانسان اللي مساعد الانسان اللي
1: لان مساله حياه
2: وموت.
1: والصحه شي حاجه اللي هي مهمه. اظن لمسنا العديد من النقاط، لست ادري لعدت فيه كلمه ختاميه سي محمد، اما نصائح تقدموها لهاد التلاميذ اللي مقبلين وغادي يكونوا هما الروافد ديال المعهد، باش نختموا ان شاء الله هاد اللقاء المفيد معكم.
0: دونك خلاصه القول الاستاذ العادي هو نصيحه ديالنا، بدا قبل من النصيحه اولا كنتمنوا توفيق لجميع الطلبه ديال
1: صحيح
0: الجهه
1: نعم
0: بالنجاح ان شاء الله، وكنتمنوا لهم مسيره موفقه ان شاء الله، مسيره علميه موفقه ومهنيه من بعد. كختام لهذه النقاط كامله، اول حاجه كنوصي عليها الطلبه هو انهم ما يخليوش حتى الاخر عادي يدفعوا، ولا مثلا يحطوا كاع الامل ديالهم على معهد واحد، دونك يحاولوا انهم يوسعوا كاع الافاق
1: صحيح
0: ديالهم. دونك كاين المعاهد اللي كيبداو من دابا كيلوحوا، يعني كيلوحوا الاعلانات ديالهم، دونك يحاول انه يدفع الاكبر عدد ممكن ديال المعاهد، باش في الاخر كيلقى راسو عنده بزاف ديال لي شوا، لان بزاف ديال الطلبه كيطيحوا في هذه الاخطاء انه كيدفع معهد واحد وفي الاخر ما
1: كيبقى
0: كيتقبلش،
1: مركز غير عليه
0: كيبقى مركز وما
1: ومن
0: كيتقبلش
1: بعد ما بقى عنده فين، لان كيتسد ذاك
0: بطبيعه الحال كيتسدوا هذوك المعايير، دونك ما كيبقاش فرص اخرى، دونك كيضطر انه يمشي يدير مثلا شي حاجه اللي ما عندوش الميول ليها، ولا كريمو كاع كيدوز سنه بيضاء ما كيدير فيها حتى شي حاجه، دونك ما يحاولوا ما يدير كما كيقول مثلا ما يديروش البيض كامل في سله واحده، دونك انهم
1: صحيح
0: ينوعوا الاختيارات ديالهم، دونك يبداو البريباراسيون ديالهم اللي كونكور على تسع من قبل، ما يخليوش حتى الاخير عادي يبداو البريباراسيون ديال اللي كونكور. وثاني حاجه واخر حاجه كنختم بها هو ان كنقول لهم مرحبا بكم، الناس اللي غادي يجوا عندنا للمعهد مرحبا بكم، وكنتمنوا لهم مسير موفق ان شاء الله.
1: اكيد سي الحسن بك بدينا وبك نختم ان شاء الله.
2: بارك الله فيك سي العلي. كلمه ختاميه بالنسبه للولوج هذه المعاهد، ليس بالسهل وليس بالصعب.
1: ونسينا ما باش غير نذكروا للمستمعين ان راه هذا المعهد ديال فيه الاستقطاب محدود ماشي
2: يعني
1: مفتوح بواحد الشكل اللي
2: محدود، يعني هذا
1: بمعنى حسب
2: صح
1: الاستحقاق حسب واحد المجموعه ديال الامور.
2: راه كيكون فيه كتابي وفيه فيه شفوي وفيه فيه النقط ديال البكالوريا، بالتالي راه كيخضع لواحد المسطره اللي خاص توفر
1: نعم
2: في التلميذ والطالب. قلت بانه هذا القطاع هذا ماشي سهل وماشي صعب، والولوج له خاص واحد شويه واحد الرغبه واحد الاراده، ما تكونش غير جاي بدافع بدوافع
1: يعني ولا حصلتي ما لقيتي
2: ما لقيتش ولا ما خصكش، لانه هذا غادي هذا القطاع حساس
1: صحيح.
2: كتواجه فيه الخطا ما خصوش يكون، لان كتواجه مرضى وكتواجه الفئات ديال المجتمع اللي هي في حاجه ماسه، وبالتالي راه ممرض راه ما نعتوش من المهن القديمه في الزمن، وبالتالي نعتهم الناس نعتهم الملائكة الرحمة
1: صحيح، وارتدائهم
2: ديك
1: البيضاء
2: يعني
1: عنده دلالة
2: كبيرة، وبالتالي خاصنا نحافظوا عليه بواحد الشكل اللي كي
1: وراه شفنا دورهم فاش كانت هذيك الجائحة ديال كورونا
2: بصراحة اللي واجهوها بواحد
1: إيه ولا حتى فاش
2: بصدور بصدور عالية، وكانوا هم اللي في الصفوف الأمامية
1: تماما،
2: وبالتالي يعني هذه الفئة راهي دورها كبير في المجتمع وخاصة عناية كبيرة، وخاصنا شراكات مع باش نكون واحد الرؤية اللي غتخدم لنا الجهة مستقبلا، ونوفر فعلا الممرض اللي كيتوفر على الشروط اللازمة والجودة العالية اللي غادي تواكب بها نواكب بها هذه الأوراس مستقبلا إن شاء الله، والتوفيق للجميع.
1: أكيد إذن بهذه الجملة الجميلة نختمو هذا اللقاء. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي الكريمين هذه الحلقة اللي خصصناها نذكر الحديث عن المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخلة المعروفة اختزالا أو اختصارا بإسبيتس، وطبعا باسمكم أشكر ضيفي وضيفيكم الكريمين الأستاذ الحسن بن شاود كاتب عام بالنيابة للمعهد، وسي محمد لحرش اللي تم استضافته بصفته منسق شعبة ممرض متعددة الاختصاصات طبعا بنفس المعهد. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.

إذن إلى هنا سيداتي سادتي، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، مباشرة عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نشكر لكم حسن الإصغاء ونبل المرافقة، دمتم سعداء وإلى اللقاء. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً.

0: الكرام، بكل خير وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنبات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومساطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صلاح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالة دام له النصر والتمكين إلا أن يصبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و 27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بأولوية مجلس الأمن على الهيئة الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنه تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وفي خلاصته ذكر السيد هلال بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك، وأورد مقتطفا من خطاب جلالة الملك عقب الاعتماد التاريخي للقرار 27-97، أبرز فيها جلالته أنه رقم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غريب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات. وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية بمسؤولية وجدية وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا دائما يعد ممكنا وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة للتبنيه. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والسيس وواد ملوية وجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وشرق البلاد، ومحليا بكل من الريف والأطلس المتوسط مع تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا فوق سواحل المحيط الأطلسي. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومحليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 11 و 18 درجة بالريف والساحل المتوسط وأيضا جوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 23 درجة و 28 درجة بأقصى جنوب الشرق للبلاد.

الشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ومن بين 18 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والأطلس وبالأقاليم الجنوبية، وستشهد بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي محليا هائجا جنوب كاب بارباس.

بحلول عيد الأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 وألف، أسرة إذاعة الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم طيبون.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل ملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي الله يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة تمثل المواطنات والمواطنين ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية. وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا لل

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرأة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: نشرة الأخبار.
7: في العناوين: أمير المؤمنين صاحب الجلالة ملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامح على 1360

0: 70 شخصاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة اللجنة 24 متجاوز بالنظر للقرار التاريخي 2797 لمجلس الأمن. أهلا بكم. في التفاصيل، أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله مرفقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنابات ساحة المشوار والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهجة ومشاطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر.
1: مشوار القصر الملكي بالرباط وأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يخرج في موكب رسمي تحفه العناية الربانية لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ونحر الأضحية وتقبل التهاني بالمناسبة الدينية العظيمة أهلها الله على أمير المؤمنين حفظه الله بالخير واليمن والبركة والصحة وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية جمعاء بمزيد من التقدم والرفاه ووحدة الصف. فالله أكبر، الله أكبر، هو يوم عظيم عند الله تعالى، يوم عيد الأضحى المبارك يذكرنا فيه الله سبحانه وتعالى بقصة أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما السلام. هو يوم عظيم عند الله عز وجل تتجلى فيه رحمة الله على خلقه في الأرض، وها هو أمير المؤمنين اليوم سبط الرسول الأمين يسير على سنن آبائه وخطى أجداده، معظما لشعائر الله، حافظا لحدوده، ومقيما لكتاب الله وسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، شعيرة من شعائر ديننا الإسلامي الحنيف. فمن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله كل أمر فيه طاعة الخالق من صلاة وزكاة وصوم وحج وكل عمل صالح مع خلق الله.
2: يا عباد الله.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله.

0: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سمع الله لمن حمده،
1: ربنا ولك الحمد،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر ما كبر المكبرون وسبحان الله ما سبح المسبحون والحمد لله ما حمد الحامدون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تامة متواصلة ما فرح المسلمون بالعيد وعلى آله الطيبين الأصفياء وصحابته الأوفياء وعلى التابعين لهم بإحسان. أيها المؤمنون، في حياة الأمم والشعوب أيام طيبة عظيمة تجلها وتعتز بها وتعيش فيها بكيانها وروحها ومشاعرها، ومن هذه الأيام التي يعتز بها المسلمون أيام عشر ذي الحجة التي أقسم الله تعالى بها في قوله: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي عشر ذي الحجة أيام غزير فضلها، عزيز في الرغائب مثلها، الدعوات فيها مقبولة، والرغائب فيها مبذولة، في تاسعها يعقد أكبر مؤتمر إنساني على صعيد عرفات، حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا ورسم لأمته طريق السعادة، وقرر حقوق الإنسان، وأوصى بالنساء، وأنزل قوله تعالى على قلب حبيبه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي عاشرها، وهو يوم عيد الأضحى، فدى الله سيدنا إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم ليخرج من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين. ما أعظمها من أيام، وما أسعده من وقت جعله الله موسمًا من مواسم الخيرات، ووقتًا للفوز بالرضا والسعادات. فاللهم أسعد بفضلك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، واجعل حياته في طاعتك ورضاك، وأنعم عليه بحسن الرضا والقبول. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نشهد أن لا إله إلا الله أكرم العالمين بنبي كريم ورسول أمين سماه محمدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المؤمنون، العيد عند المسلمين هو موسم عظيم ومظهر من مظاهر الدين وشعيرة من شعائره ومن مواهب الله تعالى وعطاياه، ما ندب إليه من قربة الضحايا إقامة لشريعة سيدنا إبراهيم عليه السلام وتحقيقا لسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإقامة لسنة الأضحية سيقوم أمير المؤمنين وصبط النبي الأمين جلالة الملك محمد السادس أمد الله في حياته بذبح أضحية العيد اقتداءً بجده عليه الصلاة والسلام، الذي كان يضحي بكبشين أملحين أقرانين، واحد عن نفسه وآل بيته والثاني عن أمته. ولنجعل مسك الختام أفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد بدر التمام. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة أجمعين، وانصر اللهم من وليته أمر عبادك وبسطت يده في أرضك وبلادك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرًا تعز به دينك وترفع به راية أوليائك، واحفظه بما حفظت به ذكر الحكيم موفور الصحة والعافية، وآدم عليه أسرار ألطافك الخفية، وأقر عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزر جلالته بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة، وتغمد اللهم بواسع رحمتك وعظيم جودك وإحسانك الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما في جوار جدهما المصطفى عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد

وانصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم كن له وليا ونصيرا، والحمد لله رب العالمين.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، تقبل أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التهاني والتبريكات من رؤساء البعثات الإسلامية المعتمدة ببلادنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مناسبة دينية عظيمة بمعانيها ودلالاتها العميقة المليئة بالعظات والعبر لأجيال الحاضر والمستقبل بكل ما فيها من رضا وإيمان راسخ بوحدانية الله تعالى والتمسك بحبله المتين، حبل التقوى والإيمان والتضحية والوفاء. فمن حكم العيد التراحم والتواصل بين المسلمين وتقارب القلوب وانطفاء نار الأحقاد والضغائن، فالإسلام يجمع على الحق ويؤلف بين القلوب على التقوى والتراحم والتعاطف والتلاحم التي يجب أن تظل صبغة الله في خلقه. وعلى هذه القيم والمبادئ ومكارم الأخلاق من فك أمير المؤمنين حفظه الله يعمل على كل الأصعدة والمستويات الوطنية والدولية لترسيخ وإبراز نبل تعاليم الدين الإسلامي السمحة الداعية إلى السلام والتسامح والأخوة ونبذ الخلافات، جهود خيرة مباركة لإبراز صورة الإسلام الحقيقية بإشاعة روح التسامح والتراحم من أجل بناء عالم أكثر أمنا واستقرارا وعدلا. فقد أراد الله تعالى بالأمة الإسلامية خيرا وشاء لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، شرح صدورها للإسلام وأنار قلوبها وعقولها بنور الإيمان ووفقها لصالح الأعمال وجعل لها محطات إيمانية ومواسم خالدة تقف عندها كلما حان أوانها. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يوم عظيم يتوجه فيه ضيوف الرحمن بمكة المكرمة وكافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالدعاء الصالح المبارك المستجاب بحول الله لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لما يبذله جلالته من خير ومساع حثيثة لنصرة الدين الإسلامي الحنيف وإعلاء كلمة الله التي هي غاية كل مسلم ونشر العلم النافع والدعوة بالحكمة والالتزام بالأخلاق الحسنة الحميدة التي هي منهاج سيرة خير البرية صلوات الله عليه وسلامه. وعيد الأضحى المبارك من الأيام الفضيلة الغنية بمعانيها ودلالاتها النورانية العميقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للأمة الإسلامية يوم العاشر من ذي الحجة بعد الوقوف في عرفات ركن الحج الأعظم. هي محطات إيمانية ومواسم خالدة نقف عندها كلما حان أوانها. هي أوقات فاضلة، أيام عشر ذي الحجة التي اختارها الله تعالى وجعلها موسم رحمة وميقات غفران ورضوان من الله عز وجل. في هذا اليوم المبارك العظيم نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء الصالح المستجاب لأمير المؤمنين نصره الله بالنصر والتمكين وطول العمر، وأن يحقق على يديه الكريمتين ما نصب إليه من عزة وكرامة وتقدم وازدهار. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي أنعم بها سبحانه وتعالى على هذا البلد الأمين، وأن قيد الله له قيادة حكيمة رشيدة مصلحة داعية إلى الخير والصلاح والفلاح. يقوم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بنحر أضحية العيد اقتداء بسنة جده المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، فيما تطلق المدفعية طلقات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، كما يقوم إمام مسجد أهل فاس بنحر الأضحية الثانية. عيدكم مبارك سعيد أهله الله على مولانا أمير المؤمنين بالصحة والعافية والنصر والتأييد والتمكين، وعلى الأمة المغربية والإسلامية بالتقدم والازدهار. فعيد الأضحى المبارك يوم شرفه الله تعالى وعظمه وأوجب حقه وألزمه.

0: ندب الله فيه قرب الأضحية تذكيرا بأحداث مليئة بالعظات والعبر والدلالات، أيام اختارها الله تعالى وجعلها موسم رحمته وميقات غفرانه ورضوانه. استمع فيها الكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوجه الأمة الإسلامية ويحثها على ضرورة حفظ الدماء والأموال والأعراض، وإلى ضرورة الوحدة ونبذ الفرقة والتآلف بين المسلمين لينعم الناس بالأمن والأمان والاستقرار والمودة والرحمة والسلام. فاللهم اجعلنا لسنة نبيك متبعين ولرضاك من الحائزين، ومتع بلدنا بنعمة الأمن والأمان الدائم تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لأمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، رمز وحدة الأمة والضامن لاستقرارها، الصاهر الأمين على أمن وازدهار الوطن ووحدته الترابية وصيانة سيادته، وفاء للشعار الخالد الله الوطن الملك.
1: بالقصر الملكي في الرباط تقبل أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله التهاني والتبريك في مناسبة دينية جليلة جعلها المولى سبحانه منة وعطاء لأتباع حبيبه ومجتباه سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا تقبل أمير المؤمنين التهاني والتبريك من صاحب السمو الملكي وذي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، كما تقبل جلالة الملك تهاني رئيس الحكومة ورئيس غرفة البرلمان والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقد ورؤساء الهيئات الدستورية وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية. من الله على هذه الأمة بمناسبات جليلة نستحضر فيها معاني القيم الإسلامية السامية ودلالات الترابط المكين الذي يجمع مختلف مكونات الأمة في انسجام مع المقاصد الكلية للدين الداعي إلى الترابط والتعاضد ورص الصفوف وتحقيق الوحدة والتكامل. ومؤسسة إمارة المؤمنين في هذا البلد الأمين هي الركن المكين والملاذ الأمين والدعامة الأساسية لكل هذه المعاني والدلالات العميقة في كل المناسبات الوطنية والدينية. تتجلى مشاعر تلاحم الأمة مع قيادتها الرشيدة الضامنة للاستمرار والاستقرار. في هذه المناسبات تعرب الأمة عن وشائج المحبة الخالصة التي تجمعها بإمارة المؤمنين التي هي ركيزة الحبل الموصول من الولاء والوفاء. فالحمد لله على نعمة الإسلام وعلى ما حب الله به هذا البلد الأمين من حظوة إمارة المؤمنين التي ينتصب صرحها شامخا منذ قرون.
2: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، تفضل صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعدهم 1376 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1195 نسيلا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة الصراع وعددهم 161 شخصا، المجموع 1356. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 20 شخصا، المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري بماناغوا في نيكاراغوا إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بأولوية مجلس الأمن على الهيئات الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنه تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية الغير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وأضاف السفير أن مجلس الأمن ومن خلال قراره رقم 27-97 رسم معالم الطريق بتيسير من المبعوث الشخصي للأمن العام الأممي وبمساعدة قيمة من الولايات المتحدة، إذ كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الأساس الوحيد والأوحد الجادة وذا المصداقية من أجل التوصل إلى التسوية النهائية. وجدد تأكيد مسؤولية الأطراف الأربعة المغرب الجزائر موريتانيا البوليساريو في هذه العملية السياسية. وفي هذا الصدد صرح السيد هلال أن المغرب من جهته ربط الفعل بالقول، فغادات اعتماد القرار رقم 27-97 قدم عرضا مفصلا لمخططه للحكم الذاتي ممهدا بذلك السبيل أمام مناخ واعد في إطار جلسات النقاش المنعقدة في واشنطن ومدريد. وفي خلاصته ذكر السيد هلال بالسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك، وورد مقتطفا من خطاب جلالة الملك عقب الاعتماد التاريخي للقرار 27-97، أبرز فيه جلالته أنه رغم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ما أوجه جميع الأطراف، فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات. وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية بمسؤولية وجدية وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا دائما يعد ممكنا وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة لتبنيه. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1376 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إبقاء قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة اللجنة 24 متجاوزا بالنظر للقرار التاريخي 27-97 لمجلس الأمن. شكرا على حسن استماعكم وتتبعكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والسيس وواد ملوية وجنوب الشرقية وبداخل الأقاليم الجنوبية. تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وشرق البلاد ومحليا بكل من الريف والأطلس المتوسط، مع تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا فوق سواحل المحيط الأطلسي. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوي تنوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومحليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 11 و 18 درجة بالريف والساحل المتوسط وأيضا جوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 23 درجة و 28 درجة بأقصى جنوب الشرق للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ومن بين 18 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والأطلس وبالأقاليم الجنوبية، وستشهد بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي، محليا هائجا جنوب كاب بارباس.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية للهين استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الخميس 11 دي الحج الموافق 28 ماي سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال وست دقائق، العصر في تمام 5:22 والمغرب عند حلول 8:49 أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى عند حلول الساعة 10 ليلا وست دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غدا الجمعة 22 ذي الحجة الموافق 29 ماي سينادى في تمام 5:46 والشروق في تمام 7:14.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: خلوني عنكم ما لقيتم

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عمان على عمان بالخير واليمن والبركات.

واخدها تهنيها بكيفك يا الشمع واخدها تهنيها.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط. وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالرباط في اتجاه مسجد أهل فاس وسط حشود المواطنات والمواطنين الذين غصت بهم جنابات ساحة المشوار، والذين جاءوا للتعبير عن تهانئهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومساطرة جلالة الملك فرحة هذا اليوم المبارك الأغر. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله فأصدر عفوه السامية على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة صراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1376 شخصا. وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالة دام له النصر والتمكين إلا أن يصبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب بعدما أعلنوا بشكل

0: فلسطين الرسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية ومراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 20 شخصا. المجموع العام 1376. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. قاد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال خلال المؤتمر الإقليمي للجنة 24 التابعة للمنظمة الأممية المنعقدة ما بين 25 و27 ماي الجاري بماناغوا في نيكاراغوا، إن الإبقاء على قضية الصحراء المغربية ضمن أجندة هذه اللجنة يعد أمرا متجاوزا. وفي هذا الصدد أبرز السيد هلال أن الإبقاء على إدراج هذه القضية ضمن أجندة لجنة 24 يعد انتهاكا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بأولوية مجلس الأمن على الهيئة الفرعية للجمعية العامة، مسجلا أنه تعد كذلك بشكل أكثر حدة اليوم، لا سيما في ظل الدينامية الدبلوماسية غير المسبوقة التي يعرفها ملف الصحراء منذ تبني القرار 27-97. وفي خلاصته ذكر السيد هلال بالسياسة اليد الممدودة التي ينهجها جلالة الملك، وأورد مقتطفا من خطاب جلالة الملك عقب الاعتماد التاريخي للقرار 27-97، أبرز فيها جلالته أنه رقم التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصا على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، فالمغرب لا يعتبر هذه التحولات انتصارا ولا يستغلها لتأجيج الصراع والخلافات. وختم الدبلوماسي بالقول إن هذا التعبير الملكي عن حسن النوايا يجسد جوهر تعامل المملكة المغربية مع قضيتها الوطنية بمسؤولية وجدية وبقناعة عميقة بأن حلا سياسيا عادلا دائما يعد ممكنا وفي المتناول، على أن تتحلى باقي الأطراف بالشجاعة للتبني. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى طقس حار نسبيا إلى محليا حار بكل من السهول الشمالية والوسطى والسيس وواد ملوية وجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية. تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والجنوب الشرقي وشرق البلاد ومحليا بكل من الريف والأطلس المتوسط، مع تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا فوق سواحل المحيط الأطلسي. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوي تنوعا ما بالأقاليم الجنوبية ومحليا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس مع تطاير الغبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس ومن بين 11 و 18 درجة بالريف والساحل المتوسطي وأيضا جوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 23 درجة و 28 درجة بأقصى جنوب الشرق للبلاد والشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ومن بين 18 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض بالسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي والأطلس وبالأقاليم الجنوبية، وستشهد بعد الارتفاع الطفيف بباقي الأرجاء الأخرى. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهجان إلى هائج بالبوغاز وقليل الهجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي محليا هائجا جنوب كاب بارباس.

0: المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لنستعرض إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش، طبعا مع إضافة ساعة. بالنسبة لليوم الخميس 11 ذي الحجة الموافق 28 ماي، سينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 2 بعد الزوال و6 دقائق العصر في تمام 5:22 دقيقة، والمغرب عند حلول 8 مساء و49 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له عند حلول الساعة 10 ليلا و6 دقائق. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غدا الجمعة 22 ذي الحجة الموافق 29 ماي سينادى له في تمام 5 صباحا و46 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و14 دقيقة.
1: هذا وقت جديد لهي نعودوا حاضرين بكل تأكيد.
2: هذا وقت المرأة المغربية واليوم لهي نسجل ونشارك بكل مسؤولية.
3: مستقبل بلدي مستقبلي ومستقبل سركسي، يالسي نعود حاضر وما نبقى حياتي.
4: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
3: ده وقتنا وقت جديد نعودوا فيه حاضرين، ياك بلدنا تتقدم للقدام. نسجل اليوم في اللوائح الانتخابية، ياك غدا نقدو نعبروا عن أصواتنا بكل حرية. راهو التسجيل مفتوح من 15 ماي ل 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma، وما اللي في مكاتب التسجيل اللي مفيش قبل أسبوع كامل.
4: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدى اللي عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملا تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا، سجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هذا الشيء اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسك اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيدوا علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جد سعداء أن نجدد اللقاء بأسماعكم مع الطيب عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أكيد من المواضيع اللي كتحظى بواحد اهتمام كبير، ليس فقط من طرف الأسر والمؤسسات التعليمية أو كل مؤسسات التوعية والتربية، فأيضا جانب الصحي الأخلاقي الاجتماعي تقريبا يهم جميع الأشياء. موضوعنا في هذه الحلقة هو الحديث عن دور المجتمع المدني اليوم ومساهمته في التوعية. يكننا نحد من التعاطي للتدخين سواء في التجربة الأولى أو بالنسبة اللي قطعوا أشواط في التدخين على أساس أنهم يحرصوا على الإقلاع. والمناسبة الحدث هو طبعا اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 مايو من كل سنة. وهذه السنة توضع له شعار فضح زيف المغريات، مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين. وجد سعيد في هذه الحلقة نضيفتي وضيفتكم الكريمة سيدة فاطمة الزهراء زهير، اللي هي رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل. فاطمة الزهراء مرحبا بك من في هذا اللقاء.
1: مرحبا بك أستاذي الكريم، ومرحبا بالمستمعين الإذاعة الجهوية لجهاز الدخلة والذهب، هذه الإذاعة اللي ألفنا أننا نستمع إليها ونستفيد منها، فكنتمنى نكون ضياف خفيفين على القلب إن شاء الله.
0: أكيد شكرا. أكيد إن شاء الله. طيب بداية أستاذة فاطمة الزهراء، فيه جانب يهم الشرع، ما كرهناش توقفي عند بعض مقاصد الشريعة من حفظ النفس، لأن هذا عنده علاقة بهذا الموضوع.
1: نعم أستاذي الكريم، كما كتعرفوا كيعرفوا الجميع أن الإسلام ديالنا والدين ديالنا الحنيف كيحث على الحفاظ على النفس. نعم، وكيأكد أن كل ما يضر النفس كيحرمه الله وكيوقف عنده. فمن مقاصد الشريعة ديالنا الإسلامية التحريم أذى النفس، من قوله تعالى عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة، ومن قوله كذلك: ومن أحياها فإنما أحيا الناس جميعا. هذا كيدل إنما كيدل على حث الإسلام على الحفاظ على النفس والمحافظة على صحة الإنسان ومحافظة على الجو العائلي ومحافظة على كل ما على كل ما يخلي الإنسان في واحد الصورة اللي هي جيدة، في واحد العقل اللي هو سليم، في واحد الجسم اللي سليم، اللي قد منه أنه يزاول الأنشطة دياله الدينية واليومية في أحسن الظروف.
0: طيب انت كتمثلي المجتمع المدني بصفتك رئيسة جمعية جوهرة الصحراء للتربية والتواصل، الى اي حد نقدوا اليوم نقولوا بان للمجتمع المدني عنده دور فعال في المساهمة في التوعية ديال هذا الامتناع عن التدخين، وحتى ايضا توجه الاشخاص اللي كيدخنوا يكنهم يكون عندهم الاقلاع عن التدخين؟
1: نعم استاذي الكريم سي العهدي، كما كتعرفوا كل سنة كيصادف اليوم العالمي اللي منع التدخين اللي كتنظموا المنظمة العالمية الصحية، اللي كتنظموا اللي هو اليوم العالمي كتنظموا المنظمة الصحية العالمية في كل سنة. في كل سنة كيصادف 31 ماي اللي كيهدف كتكون عنده بزاف الأهداف. من ضمن هذه الأهداف أن توعية الأفراد بأضرار التدخين وتشجيع الناس على الإقلاع عليه، كما تتوعي الناشئة وكتحثها أنها تتخلى عن هذه العادة السيئة اللي كتأثر على الناشئة بصفة خاصة، والشاب والمراهق اللي كتكون كتراهن عليه ترهن عليه الدولة ورهن عليه الأسرة وترهن عليه على أن ذاك الفئة أنا باش تكون واحد فئة اللي صالحة وواحد فئة اللي نافعة اللي كتنفع راسها وكتنفع المجتمع.
0: صحيح. وهنا فاش كنقولوا المدخن أو الحاجة اللي كيدخنوا، فهنا كنتكلموا على جميع الأنواع، بمعنى اللي كيدخنوا السيجارة.
1: نعم أستاذ.
0: أو اللي كيستعملوا ديك السيجارة الإلكترونية.
1: هنا كل تنوع في التدخين.
0: صحيح. صحيح، هذه كلهم معني. وأيضا حتى اللي كيستعمل عندنا في الأقاليم الجنوبية، أن الناس البعض واخا بدات كتقارض هذه العادة اللي كيستعملوا ديك المونيجا داك البيت وكذا.

0: يا فاطمة الزهراء، هناك ما يسمى بالمدخن السلبي.
1: أكيد اللي كيكون مدخن داخل الأسرة أو داخل أماكن عمومية فهو كيأثر على نفسه وكيأثر على
0: صحيح،
1: المحيط
0: نعم،
1: اللي معاه
0: لأن
1: بدون ما
0: فاش
1: يشعر.
0: كيكونوا في فضاء
1: أكيد
0: مغلق.
1: أكيد، فنفس اللي كنظن نفس الكمية أو نفس التأثير اللي كيأثر داك اللي كيستافد من داك المدخن إلا كيستافد من داك الجلسة حداه أو
0: صحيح، ما يسمى
1: الجانب ديالو.
0: بمدخن سلبي.
1: لذلك فكنلقاو بعض الأماكن العمومية كدير بعض الإشارات اللي
0: صحيح
1: كتشجع على
0: صحيح،
1: منع التدخين،
0: هي كدير ممنوع
1: ممنوع
0: التدخين،
1: التدخين،
0: نعم.
1: وهذا ما كرهناش أنها تزيد تكثر بزاف
0: وراه راه
1: في
0: في
1: الأماكن
0: راسك
1: العمومية.
0: أستاذة فاطمة الزهراء، وهذه
1: أكيد
0: فرصة للمستمعين، أن فيه قانون يمنع
1: يمنع، نعم،
0: وبالعكس عنده
1: ويعاقب.
0: غرامات، أن أي واحد كيدخن في فضاء أو أماكن عمومية. هذا علاه كتلقي مثلا في بعض المقاهي ولا في مثلا صالات المطارات
1: أكيد
0: كاين واحد المكان خاص
1: خاص
0: للمدخنين،
1: للمدخنين، نعم،
0: لأن باش عاود مسكن هذو اللي
1: حتى
0: ما
1: هما عندهم
0: كيدخنوا. صح
1: واحد الجانب الصحي اللي خصنا ريتها ما يقلعوا عليه، خصهم واحد المكان اللي يكون خاص بهم في التدخين
0: صحيح،
1: باش ما يأثروش.
0: نعم. أما احنا بالعكس
1: نعم،
0: الدعوة كتكون للإقلاع،
1: الإقلاع عن
0: وعدم
1: الإقلاع بالتمام.
0: وما يقول شي واحد راسه شي مرة لا نمشي غير
1: لا لا،
0: نجرب
1: هذه
0: ولا
1: كتسمى
0: نكعب.
1: أستاذ التقليد،
0: لأن هذيك
1: التقليد أو
0: السيجارة الأولى،
1: المحاكاة أو
0: نعم صحيح،
1: هذا التقليد أو المحاكاة. تلقاو هذه الفئة اللي كنهضروا عليها بزاف اللي هي فئة الشباب، إما كيقلد الأب ديالو داخل الأسرة أو كيقلد الأصدقاء ديالو في الشارع أو
0: كاع
1: لذلك
0: دوك اللي
1: كنقولوا
0: كيعتبرهم
1: أو
0: قدوة
1: قدوة،
0: ديالو.
1: قدوة كيقلدهم، في حين أنه ما كيعرفش أنه كيأثر على راسو ولا الأسرة
0: صحيح
1: ديالو
0: صحيح،
1: ماديا ولا صحيا ديال الصحة ديالو ولا التركيز ديالو ولا التحصيل ديالو داخل القسم.
0: وحتى الشم والذوق
1: والصحة،
0: وشحال من حاجة كيأثر
1: أن
0: عليه.
1: التدخين عنده واحد التأثير اللي هو كما كنقولوا شامل، كيأثر على الصحة، على النفس، على المال، الجانب المادي، الجانب الأسروي، الجانب الصحي. فمن هنا كنقولوا أن دور المجتمع المدني أنها تنظم عدة حملات تحسيسية وتوعوية داخل المؤسسات التعليمية، داخل الأماكن العمومية، أو داخل بعض الأنشطة التربوية. بعد
0: وأكيد أنتما على
1: أكيد،
0: مستوى جمعية جوهرة
1: نعم،
0: الصحراء للتربية والتواصل عندكم
1: أكيد
0: برنامج
1: أكيد
0: باش أنكم إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: تطبقوه.
1: كنحاولوا إن شاء الله نديروا داخل المؤسسات، خاصة المستوى الإعدادي اللي كيكون عنده واحد
0: أي
1: شوية
0: صحيح،
1: الإعدادي
0: ديك
1: فما
0: البداية
1: فوق
0: ديال
1: ديال
0: المراهقة، نعم
1: المراهقة. إن شاء الله كنفكروا إحنا نديروا واحد التواصل مع هذيك الفئة، خصوصا الفئة لأنها كما كنقولوا باللغة المغربية ديالنا أنها دخلت في ديك الدوامة ديال
0: صحيح.
1: التدخين باش
0: وشوف راه حتى
1: بتمت...
0: الشعار ديال هاد السنة فضح زيف المغريات،
1: هي غير زيف.
0: دابا كيبينوا لك شي لاعب كرة القدم كيدخن
1: أكيد،
0: نوع من السجائر،
1: كيقلدوا
0: إذا
1: التلميذ
0: هذه باش يغريوك في
1: باش
0: الإشهار،
1: يقلي.
0: وبالتالي خصنا نكافحوا من خلال إدمان
1: الحمد لله
0: التبغوا
1: الحمد لله
0: النيكوتين.
1: الحمد
0: وهذا
1: لله
0: خص أكيد، هذا كيجرنا الموضوع ديال دور المؤسسة التعليمية
1: التعليمية
0: والأسرة،
1: والأسرة اللي جاي نهضر على
0: أين
1: مستوى
0: يتجلى هذا الدور؟
1: اللي جاي نهضر على الأسرة. أستاذي الكريم، من الأسرة عندها دور كبير، هي مراقبة الأطفال ديالها، مصاحبة ديالهم في الفترة هذه اللي هي حساسة بزاف، كتعني واحد المصاحبة، واحد
0: وحتى الرفقاء
1: الرفاق
0: باش
1: اللي
0: ما
1: ماشي
0: يكونوش رفقاء
1: رفاق، لأن
0: السوء.
1: الصاحب كما كيقولوا الصاحب ساحب. فالأسرة كتلعب واحد الدور، هي اللي هي الأساس، والمكمل هو المؤسسة التعليمية. ملي كنكون واحد الشراكة كما كنقولوا، واحد كيمشي في واحد الخط اللي هو متوازي، كيخرج عندنا واحد الإنسان، واحد المواطن صالح، واحد التلميذ ناجب باش يقد
0: وبالخصوص قلتي واحد الكلام مهم في ديك الفترة الأولى ديال الطفولة
1: ديال الطفولة
0: والمراهقة،
1: المراقبة،
0: لأن تما فين كيكون هو
1: بحكم
0: عرضة،
1: احنا أبناء
0: كيبغي يبين زعما
1: كيبغي أنه
0: يثبت
1: الرجولة
0: ذاته،
1: ديالو، ولكن العكس، راه ليست الرجولة بالتجارة،
0: ويخربها.
1: ليست الرجولة بالتجارة أو الرجولة بالمحاكاة للإنسان الآخر،
0: صحيح،
1: ولكن الرجولة
0: نعم
1: بالعلم، الرجولة
0: تماما،
1: بالثقافة، بالتحصيل،
0: وبالأخلاق
1: بالأخلاق،
0: والاهتمام بالرياضة.
1: لذلك خص الأسرة تركز على دير لأولادها واحد الأنشطة تربوية، أنشطة رياضية، ترفيهية، تعمر لهم ذاك الفراغ ديالهم. حيت ملي كيكون
0: صحيح،
1: الفراغ في الأسرة كيجي آخر كيعمره،
0: صحيح
1: كيعمره ذاك،
0: تماما،
1: ما كيتعمر سلبيا، ما كيعمرش
0: تماما،
1: إيجابيا. لذلك خص، واخا تكون مشاكل داخل الأسرة بين الأم والزوجة ولا بين، فنخليوها جانبا ونركزوا على ذاك النشأة اللي عندكم داخل الأسرة اللي خصنا نخرجوها بر الأمان.
0: وما نساوش ان بعض الاباء الله يهديهم، واكيد بعض الامهات، انهم كيدخنوا امام
1: أكيد
0: اطفالهم
1: كاينين،
0: حتى اذا
1: كاينين،
0: كنتي مبلي وما قادرش انا، ولا في انتظار ان تقلع، على الاقل
1: تجنب حضور
0: اي
1: الأطفال،
0: تمزرة وحاول انك
1: أي
0: في مكان
1: بالحس
0: بعيد،
1: الثانية.
0: وباش
1: أكيد،
0: حتى ما تمرض وليداتكم،
1: متمرضون،
0: هذا على الاقل اذا
1: على
0: كنتي
1: الأقل،
0: عندك
1: على الأقل،
0: هذا.
1: على الأقل، على
0: ومن
1: الأقل.
0: حق هذوك الاطفال الابناء والبنات ديالنا ولادنا وبناتنا انهم تاهم يشوفوا واحد الفضاء اللي هو جو اللي هو
1: صحيح
0: نقي صحي
1: صحيح صحيح نقي
0: ونظيف،
1: صحيح صحيح
0: نعم،
1: صحيح أستاذي الكريم، صحيح.
0: ونتفادوا ان هذه الاشياء اللي
1: أكيد
0: كتاثر
1: أكيد
0: سلبا
1: أكيد أكيد،
0: على
1: باش ما
0: اطفالنا.
1: يدخلوش في واحد الدوامة ديال الإدمان. حيت لفت هذه المرحلة السيد سي العهدي، أن مرحلة التوعية ومرحلة المواكبة، وربما باش غير يبدا في ديك السيجارة الأولى ممكن نمنعوه، ممكن نعالجوه، ممكن نصاحبوه، ولكن إلا بقى واحد الفترة اللي هي طويلة
0: إذا خصك التدخل مبرر.

0: مبكر مبكر
1: صحيح، هذه الفكرة مهمة.
0: شكرا لك. إذا دخلنا فترة مبكر كان منعو أنه يدخل فترة الإدمان اللي خصها واحد المواكبة
1: وخرى دابا لو عدوا مراكز الدخلة وهنا كنحيو المشرفين على صحيح، لأن عندنا مراكز أيضا معالجة الإدمان، ولكن الأحسن كاع ما نخليوهم ولكن إذا قدر الله أن هذا راكين هذه المراكز
0: كي المصاحبة ديالو مصاحبة للمدمن أو مصاحبة لذلك. لا ننبخس أعمال الأسرة ولا المجتمع المدني، ولا كل كيقوم بدور ديالو، كل كيحاول يؤدي الواجب ديالو لهذيك الناشئ أو ذاك الإنسان، لأنه مسؤولية عندنا أمام الله وأمام الوطن وأمام النفس باش نخرجوا ذاك الإنسان اللي يكون هو صالح لذاته وللمجتمع ديالو والأسرة ديالو.
1: صحيح. وإن كان نتحدث اليوم على الظاهرة أن عدو بعض البنات للأسف
0: هما
1: كيتعطوا
0: خيم،
1: وانت كأم وكأستاذة وكفاعلة جمعوية أشن هي رسالتك لهذا الإنات اللي كيتعطوا للتدخين؟
0: كنقول الإنات أنتم أمهات مقبلات، أمهات زوجات إن شاء الله في المستقبل، أمهات أنت الابن ديالك غيشوفك شنو مثلا إلا بقيتي في هذيك المرحلة ديال التدخين ووصلتي واحد المرحلة اللي هي هذا ودرتي عائلة
1: وشوفوا حتى في الحمل الله يستر في الفترة ديال الحمل كيأثر
0: ووصلتي فترة الأمومة وداك باقي عندك هذيك الظاهرة اللي هي خطيرة كتأثر نفسانيا وكتكون السلوك صعيب بالنسبة للأسرة، فكتكون واحد القدوة اللي ليست جيدة.
1: وللأسف كاين دائما في إطار هذا الشعار ديال الفضح زي في المغريات أن كاين بعض النساء كاين واحد
0: بصراحة
1: لا كاين اللي كتبغي باش تعطي لون معين للشفتين وهذه كل لها غير مغريات خاطئة.
0: نرجعوا الدين ديالنا، نرجعوا الدين ديالنا، نرجعوا الإيمان ديالنا، نرجعوا الجسم السليم، الفطرة السليمة، العقيدة السليمة، ملي غنرجعوا ليهم كنعرفوا أن الإنسان خصو يمشي واحد
1: المنهج. وبالخصوص حنا فاش كنهضروا على التدخين كاين عاود ثاني ما هو أخطر وإن كان كله سلبي وهو استعمال المخدرات أقراص المهلوكة هذه الله يستر عاود واحد المستوى أخطر لا على الشخص ولا على
0: المحيط وعلى الأسرة وعلى المجتمع وعلى
1: صحيح.
0: لذلك من هذا المنبر هذا كان نوجه واحد النداء للأسرة والمجتمع المدني ولكل الأسرة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية،
1: وهذا يعني الجميع وفي الخطب الدينية العلماء دور الشباب دور الثقافة الجميع
0: الشباب اللي هو واحد الشباب واحد القوة واحد القدرة اللي ممكن يستفد منها يستفد منها المجتمع ويخدمها إيجابيا وتستغلها إيجابيا وليس سلبيا. كنوجه واحد الرسالة أننا نقول نضافروا الجهود ديالنا، نكثروا من الحملات التوعوية، نكثروا من الملصقات اللي كتبين الأخطار ديال هاد داخل المؤسسة التعليمية،
1: وما نقادوش وراء ديك المغريات. مثلا شي فيلم سينمائي فيه مثلا البطل كيدخل
0: مغريات، شكون التقليد؟ ما يكونش تقليد الأعمى، ما يكونش تقليد الأعمى. وملي كتقوم الدور الأسرة بالدور ديالها والأسرة بالدور ديالها والمجتمع بالدور ديالها كنحدوا بديك النسبة ديال
1: صحيح، وكيكون واحد الوعي مجتمعي اللي بصراحه كيساهم
0: كما قلت يا استاذي الكريم. انا دابا اللي خصنا يعرف العموم ان دابا القانون ولا كيدخل انه كيعاقب من كل من
1: غرامات وعقوبات
0: الاماكن العموميه حتى بوسائل النقل سي عادي كتمشي كطلعت في وسائل النقل عادي كتلقى واحد الانسان اللي كيدخن
1: كيحاول
0: لذلك الانسان اللي طلع في وسائل النقل
1: الحمد لله اصحاب التاكسيات نحييوهم انهم يتجنبون
0: ماشي هما كان نظن ان الناس اللي كيكونوا مرافقين معك في الانسان اللي كيكون معك طالع معك تلقى انسان او كي
1: صحيح نعم. وهذه فرصه نوجه دعوه لهم دوك الراكبين سواء في سيارات الاجره او في الحافلات
0: يعتبر مكان عمومي هذاك
1: لا حق له
0: في الحافلات او السيارات يعتبر مكان عمومي
1: بغي يدخن وبلي راه كاين فضاءات اللي بعيد على الناس اللي مساكن ابرياء وما بغيناهمش يكونوا ضحايا ديال واحد يدخن ويردهم لنا مدخنين سلبيين
0: مدخن السلبي
1: لأن المدخن السلبي راه أخطر لأن علاش كيجمع الأمراض ديال هذاك اللي ينفت ذاك الدخان زائد أنه عاوتاني فهذاك يضره. إذا قبل ما نوصلوا فاطمة الزهراء لسمحتي ناخذوا استراحة فنية وبعدها نوصلوا إن شاء الله.

إذن نجدد الترحاب بأسماعكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة وهذا العدد الخاص اللي خصصناه باليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي كتحتفل به دول المعمور في 31 مايو.

0: شكرا على الاستضافة، شكرا على الوقت الذي أتحته بنا لنعطي ولو نبذة قليلة عن هذا الموضوع اللي هو شائك، وخصوصه شائك له دراء عنده واحد الوزن كبير كيأثر على الصحة ديال الإنسان.
1: نعم.
0: من هنا كان بغي نوجه تحية للناس اللي كيجهدوا اللي كيديروا المجهودات ديالهم في الحد من هذه الظاهرة. كنقول لهم مزيد من التعاون، مزيد من مواجهة الظاهرة الخطيرة، مزيد من التوعية، مزيد من العمل جميعا من أجل هذا الوطن العزيز علينا، من أجل هاد الأبناء ديالو، باش يكون عندنا مجتمع سليم في بيئة سليمة، أطفال سليمين، أم سليمة، مجتمع سليم إن شاء الله لنزيد به القدام.
1: صحيح، وهذا كتبنا أهمية أننا نديروا برامج خاصة بالأطفال والشباب، بحال مثلا ديك المخيمات الربيعية أو الصيفية.
0: كتأثر بنسبة كبيرة،
1: لأن كيكون واحد التأطير من طرف
0: واحد منظم من طرف أساتذة كيعرفوا واحد البرنامج اللي كيحطوه لدوك الأطفال، وخاصة كاع اللي كانوا دوك الأطفال أنهم كيما كيقولوا يتعاطوا التدخين، فتما ممكن أنهم يقلعوا التدخين، ممكن أنهم يعرفوا الأخطار ديالهم
1: وأضرار ديالهم. عذرا على مقاطعتك فاطمة الزهراء، وهو هذوك الأطفال اللي ما كيدخلوش لديارهم في وقت مبكر.

0: عن المكتب ديال الصحة اللي في الأكاديمية
1: أكيد
0: اللي كيشرف عليه الدكتور رشيد الحرش اللي بصراحة كنحييو على انخراطه. وكاين برامج أيضا خاصة كديرهم وزارة التربية الوطنية وفيها مذكرات خاصة
1: كتكون في يوم عالمي هكا لعدة الظواهر اللي هي خطيرة اللي كتكون واحد المذكرات اللي كيتم تطبيقها داخل المؤسسات التعليمية.
0: طيب. والشعار دائما كيقول من أجل المؤسسات التعليمية بدون تدخين بصفر تدخين
1: ومن أجل الأسرة بدون تدخين ومن أجل المجتمع بدون تدخين.
0: صحيح. وهذا هو المنشود. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام.

دكتور www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لاي تنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لاي تشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة كل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: نشرة الأخبار. أهلا بكم مستمعين، عرض الواحدة الإخباري يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. مع تواصل أيام وأجواء عيد الأضحى، شركة النظافة بالحوادر الكبرى في سباق مع الزمن لاحتواء كمية قياسية من النفايات المنزلية والعضوية تتراكم بوتيرة تفوق المعدلات اليومية المعتادة. النموذج نسوقه بعد قليل من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. جلود الأضاحي بين الهدر والتثمين، ثروة تضيع كل عيد، وأرقام الجامعات المغربية للصناعة الجلدية تتحدث عن فقدان ما يزيد من 70 مليون درهم في يوم واحد بسبب الطريقة العشوائية التي يتعامل بها بعض المواطنين مع جلود الأكباش. عيد الأضحى كذلك رئة اقتصادية تنعش العالم القروي وتحيي الحركة التجارية بعائدات تلامس مليارات الدراهم. في نشرة أيضا، منتجعات سياحية تحرص على استحضار دفء الأجواء العائلية وروح الطقوس المغربية الأصيلة، وجهات تتحول إلى بيوت بديلة تمنح الزوار فرصة الجمع بين أجواء العيد ومتعة الاستجمام. مدينة النخيل مراكش وجهة الروبورتاج. بمستويات حرارة لافتة، موجة القيظ تمضي مخيمة على طقس عدد من مناطق المملكة إلى غاية نهاية الأسبوع. حرارة التنافس ترتفع حدتها في مسابقة الظفر بالكأس القارية للفتيان لأقل من 17 سنة أشبال الأطلس في مواجهة السنغال بطموح العبور للنهائي. أهلا بكم من جديد مستمعين إلى تفاصيل عرضنا الإخباري. في ثاني أيام عيد الأضحى، ملايين الأطنان

0: من النفايات ومخلفات الذبح تتحول خلال أيام هذه المناسبة الدينية إلى تحد بيئي استثنائي يفرض نفسه بقوة داخل المدن الكبرى. فمع تواصل أجواء العيد وطقوسه الأصيلة تجد شركة النظافة نفسها أمام سباق مع الزمن لاحتواء كميات قياسية من النفايات المنزلية والعضوية التي تتراكم بوتيرة تفوق المعدلات اليومية المعتادة بأضعاف في معركة لوجستية وصحية دقيقة تبتغي الحفاظ على نظافة الحواضر وضمان سلامة المواطنين والبيئة. بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ومنذ الساعة الأولى للعيد ينخرط آلاف العمال في حملات ميدانية متواصلة لجمع النفايات وتنظيف الشوارع والأحياء في ظروف عمل تستدعي جهدا كبيرة. روبورتاج هدى نصر الدين.
1: بين أجواء الفرحة وروائح الشواء التي تميز عيد الأضحى يبرز رهان آخر لا يقل أهمية، الحفاظ على نظافة المدن وتدبير مخلفات العيد بشكل حضاري، خاصة بمدينة الدار البيضاء التي تشهد خلال هذه المناسبة ضغطا كبيرا بسبب كثافة النفايات. مواطنون بيضاويون أكدوا أن نظافة الأحياء مسؤولية مشتركة، داعين إلى ضرورة التحلي بالوعي وعدم ترك مخلفات الأضاحي مرمية بالشوارع والأزقة، إضافة إلى التخفيف من الضغط الذي يواجه عمال النظافة خلال هذه الفترة.
2: الناس يعني كنوصيهم اللي أصلا كيخرجوا داك الأزبال يحطوهم في المكان ديال اللي غيدوز منه عامل النظافة باش حتى هو ما يكرفصوش، كيولي يضرب داك الشمش في داك الأزبال كتولي تعطي واحد الريحة كتمرض.
3: دابا هذوك الناس ديال النظافة مساكن بزاف عليهم، داك الزبل كامل يتجمع في البلاستيكات ويتحط في البوفيل راه غيمشي ما غيتوقع لها. دابا الناس كيجمعوا داك الشيء كيلوح في جنب رمي رمي رمي تولي عاطي الريحة.
4: كيتكرفصوا على الناس، كيتكرفصوا على البيئة، كيتكرفصوا على الحيوانات، بين كاينين الدوارات اللي كيكونوا مراض ما خاصهمش يتلاحوا في البوفيل ديريكتوم، خاص يكونوا

0: وفرق التدخل لرفع مخلفات العيد والسهر على استرجاع نظافة المدينة في أقل من 48 ساعة إلى جانب عمليات التطهير والتعقيم، كما توضح سكينة فارس مسؤولة التواصل بشركة الدار البيضاء للبيئة.
1: نهار العيد بدينا النهار بمدينة نظيفة، الأسطول المكتف كيسهر باش أن دار بيضاء تكون نظيفة، كنكونوا مع المواطنين ومع الشركات مفوض لها باش أنهم يجمعوا النفايات وأن المدينة تكون نظيفة في أقل من 48 ساعة. كيتم كذلك التعقيم وتطهير ديال جميع المرافق، فرق التعقيم والتطهير كترافق أسطول المكتف اللي هو 3800 عامل و1040 شاحنة شوارع مدينة الدار البيضاء، للتعقيم كذلك وتطهير كل المرافق ونقاط تجميع النفايات.
0: ويبقى إذن نجاح هذه الجهود رهينا بمدى تعاون المواطنين حتى تعيش المدن أجواء عيد نظيفة تليق بقدسيات هذه المناسبة.
2: وبين تحدي تدبير أطنان النفايات المنزلية ومخلفات الذبح التي تغزو مطارح النفايات، يطفو على السطح مشهد لا يقل أهمية، جلود الأضاحي التي تتحول في كثير من الأحيان من ثروة قابلة للتثمين إلى صورة تؤرق الفضاءات الحضرية وتثقل الكلفة البيئية والصحية للعيد. لكم مستمعين أن تتمعنوا في هذه الأرقام الصادرة عن الجامعة المغربية للصناعات الجلدية، حيث يتم في عيد الأضحى هدر ما يقارب من 75 مليون درهم في يوم واحد بسبب الطريقة العشوائية التي يتعامل بها بعض المواطنين مع جلود الأكباش. حميد بن غريدو رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الجلد.
3: تقدير هذيك القدرو لو بيرت ديال الماتيير بروميير، يعني كنذبحوا الأغنام أو المعاز أو الأبقر، والأسف هو أن يعني هذه شرنا لها في مناسبات كثيرة جدا، أنا كان هناك ضياع يقدر ب 500 مليون ديال الدرهم في يوم واحد، وكنخلصوا عليه باش يمشي المطارح، يعني كنخلصوا عليه حوالي 21 مليون ديال الدرهم، المجموع 521 مليون درهم كتضيع في يوم واحد. إذا استغلناها بالطرق السليمة ديالها غنشغلوا بها 400 ألف يوم عمل.
2: هذه الصور المؤسفة لهدر جلود الأضاحي كمادة أولية ثمينة يمكن أن تتحول إلى قيمة مضافة وفرص شغل ودعم للصناعات التقليدية تقابلها دينامية تنعش قطاعات واسعة. فمناسبة عيد الأضحى تتحول أيضا إلى موسم اقتصادي ضخم تتداول خلاله مليارات الدراهم بين المدن والقرى والأسواق، لتنعش عدد من المحلات التجارية وأيضا الاقتصاد غير المهيكل وبعض المهن الموسمية. مونيا عرشي.
4: عيد الأضحى المبارك مناسبة دينية وروحية ذات أبعاد اقتصادية مؤشراتها تبرز بالأساس في العالم القروي الذي يحقق دينامية وحركية تجارية تستفيد منها ساكنة العالم القروي، خاصة مربي الماشية، من خلال تحسين الدخل وتحقيق نوع من الانتعاش الاقتصادي. رئيس الفيدرالية المغربية لقطاع المواشي محمد جبلي.
5: بالفعل عيد الأضحى يعني واحد العيد اللي كيساهم في الانتعاش ديال الاقتصاد الوطني بصفة عامة، وخاصة الاقتصاد القروي. كنعرفوا بأنه كتروج واحد الأموال كثيرة اللي كتدور عند الكساب، وكتدور يعني كما كنقولوا ليكيد، يعني ماشي فلوس، يعني كنخلقوا واحد الرواج آخر في العالم القروي، العالم القروي اللي كيعتمد بزاف على تربية المواشي وعلى الفلاحة. غادي يزيد يساهم هذا العيد إن شاء الله في انتعاش الاقتصاد القروي.
4: عائدات عيد الأضحى تدر سنويا ما بين 10 و 12 مليار درهم، فإلى جانب ضخ سيولة نقدية مهمة لصالح ساكنة العالم القروي، تحرك هذه المناسبة سلسلة واسعة من الأنشطة التجارية والخدماتية، تشمل إلى جانب خفض معدلات البطالة الموسمية من خلال بروز بعض المهن، تشمل قطاعات النقل وبيع الملابس التقليدية وانتعاش السياحة الوطنية. وتوضيح لرئيس مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي علي الغنبوري.
6: أعتقد أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بعيد الأضحى هي واحد الأنشطة اللي هي جد مهمة باعتبار رقم المعاملات اللي كيمكن يوصل لواحد 25 مليار ديال الدرهم، فيها ما بين 15 حتى 20 مليار ديال الدرهم متعلقة ببيع الأضاحي باعتبار أن المتوسط هو ما بين 3500 و4000 درهم الأضحية. عندنا واحد 5 ملايين أسرة اللي كتشتري الأضحية، يعني

0: الطلب ديال 5 الملايين، الشيء اللي كيرفع القيمه لواحد 20 مليار ديال الدرهم. عندنا كذلك ما متعلق بانشطه ديال النقل الموسمي اللي يمكن توصل لواحد 200 مليون ديال الدرهم. عندنا كذلك ما يتعلق ببيع الجلود اللي هو نشاط اقتصادي مهم اللي كيمكن انه يوصل لواحد 3 ديال المليار ديال الدرهم. وعندنا كذلك انشطه اللي متعلقه ببعض المهن الموسميه اللي مرتبطه بعيد الاضحى، خاصه في الشق التجاري اللي يمكن ان توصل القيمه ديالها ما بين مليار حتى لجوج المليار ديال الدرهم. هذا بالاعتبار كذلك بارتباط كذلك بواحد الانشطه اللي متعلقه بالسياحه الداخليه باعتبار الحركيه اللي كتكون في عيد الاضحى ما بين المدن، وكذلك فيما يتعلق بالمغاربه المقيمين في الخارج اللي تيدخلوا للمغرب.
1: لعيد الاضحى المبارك دور محوري إذن في تحريك عجله الاقتصاد الوطني واعاده التوازن بين القطاعات المختلفه، وتعكس الحركيه الاقتصاديه المرتبطه باداء هذه الشعيره الدينيه هويه مغربية متجدرة تترجم حرص الأسر على المحافظة على الاحتفال بهذه المناسبة الدينية والاجتماعية.
2: وفي زمن مني تتعدد فيه أنماط الاحتفاء بعيد الأضحى، يختار بعض المغاربة كما جاء في تقريرك قضاء هذه المناسبة الدينية داخل المنتجعات السياحية التي تحرص على استحضار دفء الأجواء العائلية وروح الطقوس المغربية الأصيلة. من موائد العيد التقليدية إلى فضاءات الراحة والترفيه، تتحول هذه المنتجعات والفنادق إلى وجهات أو إلى بيوت بديلة تمنح الزوار فرصة الجمع بين أجواء العيد ومتعة الاستجمام. بديعة سعيد ترصد لنا الصورة من أحد المنتجعات السياحية بمراكش.
3: تزداد حركة المنتجات السياحية والوحدة الفندقية التي تستقبل المواطنين في أجواء تجمع بين الراحة والاحتفال. يختار الزوار قضاء لحظات مختلفة بعيدة عن روتين الحياة اليومية وسط خدمات خاصة وبرامج ترفيهية تعكس روح العيد وكرم الضيافة المغربية.
4: في الفنادق أجواء تاية ممتازة، يعني جميع الظروف متوفرة في الأضحية ومناسبات.
5: كنشكرهم صراحة، ما حسوناش بالفرق، أجواء جميلة من الصباح مشينا صلينا صلاة العيد، صراحة ما خلوناش نحسوا بالفرق.
6: وجينا ندوزوا العيد هنا في الأوتيل لأنه تعرف واحد الأجواء يعني عائلية، يعني جميع الطقوس اللي متعلقة بعيد الأضحى يعني تلقاوها موجودة هنايا.
3: من داخل البيوت إلى فضاءات الوحدة الفندقية تتجسد كل تفاصيل عيد الأضحى، من اللقاء العائلي والأطباق التقليدية إلى لحظات الفرح التي يصنعها المواطنون وهم يقضون يوم العيد في أجواء تجمع بين الدفء الراحة والاحتفال.
7: هاد العام اختارينا باش نعيدو في أجواء مختلفة على الدار اللي مولفين كل عام نجمعوا العائلة.
8: عيد مبارك سعيد.
9: جينا ندوزو العطلة في العيد في الأوتيل باش نبدلو شي شوية الجو ديال الدار. كل عام كندوزو في الدار، هادي ثاني أو ثالث مرة ماشي متابعة، أعوام كندوزو في الدار ومرة مرة كنخرجو هكا للأوتيل.
3: ويبقى عيد الأضحى مناسبة تتجاوز الطقوس المعتادة ليصبح فرصة لصناعة لحظات عائلية متميزة داخل فضاءات سياحية توفر الراحة والترفيه وأجواء احتفالية تليق بفرحة العيد.
2: ونحن نعيش أجواء العيد على إيقاع هذه الطقوس المغربية الأصيلة. يفرض الوعي الصحي نفسه كذلك عنوانا موازيا لفرحة العيد، فوسط الموائد العامرة بما لذ وطاب من لحوم الأضاحي، تتعالى التحذيرات الطبية من الإفراط في أكل اللحوم ومن التهافت على المشروبات الغازية وأدوية الهضم بشكل مفرط، سلوكات قد تربك توازن الجسم وتفسد صفاء هذه المناسبة الدينية. عودة إليك من جديد سعيدة أو بديع سعيد.
3: في أجواء عيد الأضحى تكثر العادة الغذائية المرتبطة بتناول اللحوم والوجبات الدسمة، ما يفرض ضرورة احترام بعض النصائح الصحية لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي والحفاظ على التوازن الغذائي. ويؤكد أخصائي التغذية محمد دحشور على أهمية الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء واعتماد طرق طهي صحية إلى جانب تفادي الإفراط في الدهون والسكريات خلال أيام العيد.
10: الوغ بالنسبه للتغذيه في عيد الاضحى يحاولوا الناس ما يمكن ما ياكلوش اللحم بشتين متكرر خلال اليوم، تكون فقط وجبه واحده والدجاج ويرافقوا هذه التغذيه هذو خضر، لان الخضر عنده واحد الخاصيه انها كتهم الشبع وفيها الياس اللي كتساعد على عمليه الهضم، وفي نفس الوقت تخلينا ما نحلوش او ما نوقعوش مشكل ديال الامساك بسبب تناول مفرط ديال البروتينات. وخصنا نعرفوا ان يعني هذه اللحوم اللي كنستهلكوها خلال هذه العيد هي غنيه بالدهون المشبعه. الناس اللي عندها مشاكل صحيه على مستوى القلب والشرايين يحاولوا ما يمكن ياكلوا كميه قليله ويبعدوا يعني من هذوك الاعطاء ديال الحلم اللي كتكون فيهم دهون.
3: كما يحذر المختصون من اللجوء المفرط إلى أدوية الهضم مباشرة لما قد يسبب ذلك انعكاسات سلبية على المعدة والجهاز الهضمي، خاصة عند استعمالها دون استشارة طبية. كما ينصح بتجنب الإفراط في المشروبات الغازية التي تزيد من مشاكل الانتفاخ وعسر الهضم. عودة لمحمد دحشور أخصائي التغذية.
10: وايضا نحاولوا ما يمكن نشربوا الماء مزيان، نبعدوا على المشروبات الغازيه، لان المشروبات الغازيه ما كتهضمش ما كتساعدش في الهضم، بالعكس كتسبب لنا في عسر الهضم. نكتفيوا بالشاي المغربي وايضا نشربوا الماء بشكل جيد، وطبعا بشويه ديال الفواكه. ونحاولوا في اليوم الثاني ديال العيد ما ناكلوش اللحم، ناكلوا يعني مصادر بروتينات واحده اخرى، لما لا ناكلوا شويه ديال المصادر ديال النباتيه بحال العدس وايضا الحوت او الدجاج او حاجه واحده اخرى. وكتعرفوا ان منظمه الصحه العالميه كتنصح اننا ما نتفوتوش 300 حتى 350 غرام ديال اللحوم الحمراء في الاسبوع. حنا الفتره هذه ممكن ناكلوها في وجبه واحده، اذا نردوا البال لان الفتره ديال العيد هي فتره تعبديه قبل كل شيء. استهلاك اللحوم ممكن يسبب لنا مشاكل صحيه سواء على المستوى
3: أو ويبقى الاعتدال في الأكل واحترام قواعد التغذية السليمة أفضل وسيلة للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى في صحة جيدة وسلامة غذائية.
2: وأجواء عيد الأضحى نقضي أيامها بمستويات حرارة لافتة، موجة القيد تمضي مخيمة على طقس عدد من مناطق المملكة إلى غاية يوم الجمعة. المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذر من درجة حرارة ستتراوح ما بين 39 و 44 درجة بالأقاليم الجنوبية والمناطق الصحراوية، خاصة بجهات الجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة. كما يرتقب تسجيل طقس حار بعدد من المناطق الداخلية والسهول الغربية بما في ذلك مناطق الغرب، دكال الشاوية، عبد الرحمن، الحوز، تاتلا والسيس، إضافة إلى مناطق الأطلس، حيث ستتراوح درجة الحرارة ما بين 37 و 42 درجة. من المنتظر أيضا أن تشمل الأجواء الحارة مناطق السوس والساحل الأطلسي إلى جانب محور الرباط والدار البيضاء الكبرى بدرجات حرارة أقل نسبية. ويبدو أن العالم مقبل على سنوات أكثر سخونة بعدما دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن ارتفاع أو استمرار الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة العالمية خلال السنوات المقبلة في مؤشر جديد على تسارع تداعيات التغير المناخي. وتوقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم أن تبقى درجة الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030 وسط تزايد المخاوف من تجاوز العتبة الحرجة للاحترار المناخي. أوضح تقرير التوقعات المناخية العالمية على المدى القريب الصادر عن الهيئة الأممية أن احتمال تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية خلال هذه الفترة يصل إلى 75%. وأشار التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة إلى أن احتمال تسجيل إحدى سنوات الفترة ما بين 2026 و2030 كأكثر السنوات حرارة في التاريخ يبلغ 86%، ما يعكس المنح التصاعدي غير المسبوق لارتفاع درجة الحرارة عالمية. حرارة التوتر تعود لتخيم من جديد على مياه الخليج ومحيط مضيق هرمز بعدما شهدت الساعة الأخيرة تصعيدا عسكريا هو الأخطر منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي، وسط تبادل للضربات بين الولايات المتحدة وإيران. مسؤول أمريكي أعلن أن جيش بلاده أسقط 4 طائرات مسيرة إيرانية هجومية، قال إنها شكلت تهديدا في محيط مضيق هرمز، مؤكدا أن القوات الأمريكية نفذت أيضا ضربات استهدفت محطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة في مدينة

0: مدينة بندر عباس بجنوب إيران كانت تستعد لإطلاق مسيرة خامسة. الحرس الثوري الإيراني رد سريعا بإعلانه استهداف قاعدة أمريكية دون الكشف عن موقعها في وقت أعلن فيه الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية. غير بعيد بلبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندية من صفوفه إثر هجوم بطائرة مسيرة تابعة لحزب الله بقرب الحدود مع لبنان، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ مطلع مارس إلى 24 جندية. على صعيد آخر، قتل 11 شخصا على الأقل بينهم طفلان وسيدتان اليوم جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أحصت وزارة الصحة. غدا تصنيف إسرائيل مساحة واسعة بعمق 40 كيلومترا عن حدودها بمثابة منطقة قتال ضد حزب الله. من أنباء القارة، قتل ما لا يقل عن 16 شخصا معظمهم تلميذات، وأصيب 73 جراء حريق اندلع الليلة الماضية في مهجع مدرسة داخلية للفتيات في كينيا، على ما أعلن مصدر في الشرطة بدون كشف مزيد من التفاصيل، فيما فتح تحقيق لتحديد ملابسة الحادث. حرارة التنفس ترتفع حدتها في مسابقة الظفر بالكأس القارية للفتيان المنظمة بالمملكة. المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة يواجه اليوم نظيره السنغالي على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة، فيما سيلتقي المنتخب التنزاني في نصف النهائي الآخر نظيره المصري. والمزيد من التفاصيل معك عادل العلوي.
1: بالفعل أمين، يستعد المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة لمواجهة نظيره السنغالي اليوم في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للفتيان المغرب 2026 على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بدءا من الساعة

0: حاسمة في طريق أشبال الأطلس نحو الاحتفاظ باللقب القاري. ويأتي هذا اللقاء بعد الأداء القوي الذي قدمه المنتخب المغربي في دور ربع النهاية، حيث تجاوز منتخب الكاميرون بهدف دون رد، مستفيدا من انضباطه التكتيكي وصلابته الدفاعية بقيادة العميد حمزة بوهدي، وإبراز تألق لاعبيه مثل إيليا الحديدي، إسماعيل العوض، وإبراهيم الرباج الذي يتحدث عن هذه المباراة.
1: سمعنا الهضرة ديال الكوتش، وإلا درنا داكشي اللي كيقولوا غنربحوا كل شيء، ودابا الفوكس ديالنا هو الدومي فينال وفينال إن شاء الله الكاس غيبقى في المغرب.
0: وأنهى المنتخب الوطني المغربي دور المجموعات في صدارة مجموعته الأولى برصيد 70 نقاط بعد تعادل أول أمام تونس، متبوعا بانتصارين على إثيوبيا ومصر بفضل الفعالية الهجومية للثنائي أمين محمد مستاش وعمران الطالعي. ويحرص المدرب البرتغالي تياغو ليما بيريرا على الاستفادة من التوازن بين اللاعبين المنتمين لأكاديمية محمد السادس لكرة القدم وفرض أسلوب يعتمد على التنظيم والانضباط الذهني والتكتيكي، مما يجعل مواجهة السنغال اختبارا حقيقيا لقدرة الفريق على ترجمة هذه الاستراتيجية على أرضية الميدان. ومن المتوقع أن يعتمد المنتخب الوطني المغربي على سرعة هجومه وفعالية لاعب وسطه لخلق فرص كثيرة أمام مرمى الخصم، مع صلابة دفاعية قادرة على حصر مد هجومي من الجانب السنغالي. ويملك المنتخب الوطني المغربي كل مقومات النجاح إن استغل عاملي الأرض ومساندة الجمهور الذي سيكون حاضرا بقوة من أجل دفع العناصر الوطنية نحو تحقيق نتيجة إيجابية. ومن جانب آخر، يلتقي المنتخب التنزاني في نصف النهائي الآخر نظيره المصري الذي بلغ الدور ذاته عقب فوزه على منتخب الكوت ديفوار بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.
2: تقريرك عادل كان آخر سطور عرضنا الإخباري لهذه النشرة. للنشرة الواحدة نذكر بأبرز ما جاء فيها. تواصل أيام وأجواء عيد الأضحى، شركة النظافة بالحواضر الكبرى في سباق مع الزمن لاحتواء كمية قياسية من النفايات المنزلية والعضوية تتراكم بوتيرة تفوق المعدلات اليومية المعتادة. النموذج سقناه من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وجلود الأضاحي بين الهدر والتثمين، ثروة تضيع كل عيد، وأرقام الجامعات المغربية للصناعة الجلدية تتحدث عن فقدان ما يقارب مئات الملايين من الدراهم في يوم واحد بسبب الطريقة العشوائية التي يتعامل بها بعض المواطنين مع جلود الأكباش. عيد الأضحى كذلك رئة اقتصادية تنعش العالم القروي وتحيي الحركة التجارية بعائدة تلامس مليارات الدراهم. ممتن على كرم إصغائكم وعيدكم مبارك سعيد. إلى اللقاء.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: فاصلة 3 FM.

أسرة إذاعة الداخل الجهوية تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاهي نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكد من معلوماتنا كاملة، ما نغلط في العنوان.

مال الكتروني ياك نقدو نتبعو طالبنا عبر الانترنت. يا كانها خلق وسيله ثانيه نسجلوا بها في اللوائح الانتخابيه من غير التسجيل عبر الانترنت. تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنيه، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، اياك تمليه وتوقعه، ومن فهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. ايوه، والناس اللي في البديه اشتمي لين تسجل. بالنسبه للناس اللي في البديه، زياده للتسجيل في الانترنت او في مكاتب التسجيل الى دعات الضروره، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، اياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابيه براحتهم. شنو اخر اجل التسجيل؟ اجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه انه عمليه التسجيل لا تبدا نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا الى اخر لحظه نسجلوا من ضرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعيه اللي لاهي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه على التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمن حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلى عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلى عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاه تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطب سفهينة حتى مباشرة. عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درا شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: الصيدة حتى حت وما بوليا العرى هلال علو.
1: هذا وقتنا وقت الحضور، نسجلوا دابا ونأديوا الدور.
2: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
3: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
4: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
5: هذا وقتنا وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
6: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
7: أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: قسم التمثيل يقدم

0: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
1: ابن الثامر، ابن الثامر، لوحات تمثيلية عن قصة أصحاب الأخدود. تأليف عبد الحق حموش، ضبط الصوت اليوسفي محمد، إخراج العربي الدغمي. القسم الثاني والأخير.
2: حقا هو بختم شاموال، وهو خطه أيضا.
3: هذا من حبر مدارس يمن دينواس إلى الحخيم دوناش. شالوم. أما بعد التحية، فقد بلغنا ما أصبحت تعش به نشران من جهة المسمى عبد الله بن الثامر، جراء ما أشاع في الناس من قصص رهابنة النصارى ومتحنفة العرب. وما كنا لنهتم لولا ما اتسم به عمله من مثابرة، وما تلاه من انقياد له، حتى تعدت أتباعه 20,000 كما سمعنا. ولا يخفى ما في هذا من الخطر علينا معشر اليهود. إن نجران باب اليمن إلى الحجاز مثل ما هي باب الحجاز إلى اليمن، وهذا الذي حدث ينذر بأمور خطيرة لا تخفاك. فلئن كان ابن الثامر يدعو بني قومه إلى النصرانية، فأنت تعلم ما بيننا وبينها من عداء. وإن كان يدعوهم إلى نحلة مما تسميه العرب بحنفية شدها إبراهيم، فهذا هو الطعن الأكبر في تفردنا بأمور الكتب والسماء. أضف إلى هذا أن اعتناق النجرانيين لهذه الملة أو تلك ينذر بقيام حاجز بيننا وبين الإخوان في يثرب وخيبر ومشارف مكة، وهذا غير مأمون.
4: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مهمتك أيها الحكيم دوناش تتعدى رعاية طائفتنا في نجران، إنها أيضا تثبيت العرب على جاهليتهم وأوثانهم، والحيلولة بينهم وبين أي بصيص من أمور السماء. مهما كانت الوسيلة أو التوت الطرق وتمشي مع هذا، رأينا أن نعهد إليك بالوقوف على حقيقة ما يدعو إليه ابن الثامر، فإن استطعت أن تدبر أمره في صمت فذاك، وإلا فأبلغنا بالمزيد من أحواله وسنرى. شالوم.
2: ابن الثامر حق، كنت اهتممت له ثم لا أدري كيف أهملته. هي نجران تعودناها مباءة للنازحين من رهابنة الحبشة والشام، ولكنهم نازحون لمجرد العزلة في الفلوات والصوامع. ليس همهم أن يدعوا العرب إلى نحلهم أو يداخلوهم في أمور تزعجنا، وحتى القلة التي تنصرت من بين العرب فعلت ذلك لمجرد التقليد. أما ابن الثامر هذا إن كان يدعوهم إلى النصرانية فهو الخطر الساحق، إن ذلك يعني اعتناق القوم لملة يحملنا أهلها وزر دم سفحناه في فلسطين، دم المسيح. وإذن فهي المطاردة التي تصدت لنا في أرجاء الدنيا تلاحقنا هنا في بلاد العرب أيضا. نعم، الأمر إن كان هكذا خطير، أما إن كان يدعوهم إلى غير ذلك وهذا ما أرجوه فلا بأس، لا بأس. فما العمل وكيف؟ عزرا، عزرا.
3: نعم. نعم سيدي الحكيم.
2: اجلس.
3: أمرك.
2: اسمع مني وكن فطنا.
3: أرجو أن أكون عند حسن ظنك.
2: أكلمك بشأن شخص يدعى ابن الثامر، عبد الله بن الثامر.
3: أسمع به.
2: أكلمك بشأنه وأمهلك اليوم وغدا لتأتيني بأدق أخباره.
3: علي ذلك.
2: ثم لا تنسى أن تتثبت لي من مكانه حيث اعتاد أن يقضي سحابة يومه، مفهوم هذا؟
3: علي ذلك.

0: هذا الكبرياء فهو أم الرزايا، هو آفة ابن آدم في كل الملل.
1: هو ذا معتكفه يا سيدي، ادخل ثم اعطف يمينا وسيطالعك جالسا.

0: سقيفة من حديد.
1: هذا يكفي يكفي، عد إلى حال سبيلك وكن حذرا.
0: أستودعك.
2: أما هذا الكبرياء فهو المجد الزائف، يستدرجكم إليه الشيطان ثم لا تعفون من معاطبه. فليصنع ابن آدم لنفسه ذلك المجد الخليق به، الذي قوامه التواضع والتقوى. يا أهل نجران، يا أهل نجران، هذا الكبرياء السادر أمعنا فيه مجافاتا لوصايا إبراهيم، ثم أمعنا حتى نسينا أمهات تلك الوصايا. فإن هب العقلاء منا إلى كتب الأديان أو إلى مساءلة آلهة، ما شفت الكتب غليلا ولا صدق الجواب كثير ممن سئلوا. فأينا عالة على الأمم في ملة أبينا؟ بل ما ظهر ذو غيره إلا ترصدته النعوت إجهازا على ما قد ينفع الله به ولد إبراهيم. وها أنا ذا أهل نجران قد تقولها ناس علي، زعموا أني أخطأت السحر فاهتممت بالخوض في شؤون السماء. لذا فليسمع من له أذن، أجل ليسمع من له أذن، أني ما أخطأت السحر بل برأت إلى الله منه. وليسمع من له قلب أني لا أصدر فيما أقول عن نبوة أو رسالة إلا كنت أكذب على الله، وإنما عن ومضات من ملة أبي العرب هداني الله إليها، وعساه أن يعجل بظهور ذلك الذي تجلو الملة على يديه كاملة وشمساً ساطعة. الآن هبوا إلى معاشكم،

0: سلاماً رجل الخير.
1: سلاماً أخي.
0: أفتأذن لي بمكالمتك؟ فإني لذلك قعدت بعد أن انصرف الناس.
1: لك في الخلوة ساعة، ومن ابن الثامر أذن تصغي. ألا اجلس؟
0: تجزى خيرا، تجزى خيرا.
1: نعم.
0: أنا يا سيدي رجل من مشارف نجران، مسموع الكلمة مطاع في العشيرة. لا أخطئ تمييز الحسن عن القبيح فيما يعرض لي. وقد بلغني من أمرك قدر ما تناقله الناس، ففهمت أشياء وأشكلت علي أخرى، وها أنا ذا جئت مستخبرا. فإن يعجبني ما أسمع منك أنصح به لقومي، ثم لن أألو جهدا في ترغيب الغير فيه.
1: ما أشكل عليك فيما سمعت؟
0: بلغنا أنك أنكرت علينا أهل نجران تقديس النخلة والعكوف عندها موسم كل عام. إنك تعلم أنها كعبة جديدة أقمناها ونصبنا فيها من الأوثان ما يغنينا عن تلك البعيدة في رمال مكة. فلا أنت رددتنا إلى الأولى، ولا أنت أقررتنا على الثانية، كأنما نحن في غير حاجة إلى دين. فكيف يستقيم هذا؟
1: إي والله، لقد كنت ولم أزل أنكر تقديس النخلة، فإنما هي زور على كعبة إبراهيم، وإمعان في الخروج على وصاياه. إن كان دافعكم إلى إقامتها تكثير الأوتان، فلكم منها في مكة ما يكفي أكداساً. أما إن كان الغرض نسيان الكعبة ذاتها، فهذا هو الذي لا يستقيم، إذ لا معنى لأن يتدين العربي مع الاستغناء عن الكعبة.
0: أهو الشرك حلال في مكة حرام هنا؟
1: الشرك الذي انساق فيه أهل نجران نمط لا يختلف

0: عما في سواها، وأنا ما حضرته هنا وزكيته هناك إنما نصحت بعبادة الله الأحد في حدود ما أستطيع، وهو نجران، وفي حدود ما اهتديت إليه واجتهدت في تحصيله من تراث إبراهيم. أما الكعبة بيت التوحيد فسيأتي ذلك المأمور بتطهيره، فإن الله الذي صرف أكثر من هنا عن رجس الأوتان قادر على تطهير بيته، وإنه لفاعل، فما نجران أعز عنده من الكعبة.
1: كأني بك تتنبأ يا أخي.
0: لا لا، ما أنا بالنبي أو الرسول، وإنما أنا عبد الله، خالطت أهل العلم وأخلصت فيما أطلب من هداية، وأقصى ما تسمع هو أني متحنف أتلقط الفتاة من هدي إبراهيم. أما ذلك الذي سيأتي فأمره من السماء، ليس لابن الثامر علم بميقاته ولا له أن يقدم أو يؤخر فيه.
1: بلغنا أنها أمور لقنك مشكم بعضها وعلمك الباقي راهب من النصارى، فبأي يشد الأحد أزرك، بالسحر أم بالنصرانية؟
0: لا لا لا، ما أنا بالساحر، لكن عندي من النصرانية بصيص. أما السحر فقد تعاطيته، بل نبغت فيه إلى أن صرفني الله عنه، ذلك أنه شاء أن يهديني، والهداية أكرم على الله من أن يجعل السحر وسيلة لها. وأما النصرانية فكما قلت لك، قليلا منها وجدت ذا جدوى.
1: كيف؟ يهديك الله بناموس فتأخذ منه وتترك؟
0: لا يا رجل لا، ما هي مسألة أخذ ببعض واطراح لبعض، وإنما هي مسألة جماعة أرادت الزيغ بتلك الهداية، فإن النصرانية حق ألبس بباطل، ويشاء الله لي ولمهتدين غيري ألا ننساق في ذلك المكر. فإن كان لك أن تفهم عني فلا تقل إن ابن الثامر يأخذ بالنصرانية أو هو تارك لها، بل قل إنه يترسم فيها معالم حنيفية سيأتي من يجليها.
1: هذا حسن، وإني أجده أرشد لبني عشيرتي، ومع ذلك لا أكتمك أني أرغب بالمزيد من التثبت، إن هذا الذي أسمعه منك خطير، ولا أكره أن أرجع فيه إلى ناس من أهل العلم مشهود لهم، فإن تم ذلك على وجهه كنا سعداء بك.
0: أأصحاب التوراة تعني؟
1: أصبت.
0: أنت وما تشاء.

0: هذا هو، نعم هذا هو.
1: شيء سيمضي يا عادية.
0: لا تقل لي ذلك، الأمر خطير يا أشياء. إن لم يتداركه المدارس بما ينبغي جر من العواقب ما لا يخطر ببال.
1: ففي هذه المسألة دعينا إلى الحضور إذن.
0: دون ريب، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسأطالب به. إن مسألة الدراهم أوزانها الأزمة أعني توشك أن تصبح فوضى، وما هذا ذنب تجارنا، وإنما هي فتاوانا التي لم تكن متناسقة. ها هنا في اليمن أفتينا بالإنقاص ربع حبة، إنك تعرف ذلك، والحال أن ما سمح به في الحبشة يبلغ نصف الحبة، ولا ندري على ما استقر عمل أصحابنا في يثرب، هذا مع ما تبع ذلك من إهدار لنفوس إخواننا في بعض الجهات بتهم إخراب السوق وتفليس تجار الأمم. ألا يبدو لك هذا من النظر؟ أضف إليه أن بعض إخواننا سامحهم التلمود يعوزهم الحدق في استعمال المبرد، وهو سبب هذه البلايا.
1: أصبت أصبت، ومع ذلك لا داعي للقلق، اطمئن سيمضي كل شيء.
0: هذا شمويل مقبل.
2: بورك جمع رجال
1: المدارس. أهلا شالوم كبيرنا المبجل، يطول عمرك.
2: مرحبا مرحبا. السادة الأحبار على أهبة فيما يبدو.
1: نعم بتوفيق الرب.
0: بتوفيق الرب.
2: آمين. ولنسمع من عادية.
0: أمرك عندنا يا سيدي تلك المسألة الشائكة، الدراهم يتأعني.
2: عويصة حقا، ولكني أعتقد أن هناك غيرها أكثر استعجالا. ألم تتلقى من يهودا شيئا بالأمس؟
0: من نجران؟ أيعده الحبر أهم مما ذكرت؟
2: بكثير يا عادية.
0: كما تشاء يا سيدي.
2: إذن هات كتاب الحخيم دوناش، اقرأه بأنات ولتكون معشر الأحبار على بينة.
0: وهو كذلك، ليكن معلوما لدى أحبار المدارس أني لم أؤل جهدا في استطلاع ما عند ابن الثامر، لقد تتبعت أخباره بالوسائط ثم جلست إليه رأسا لرأس، فتجاذبنا أطرافا من نحلته قياسا على ملتنا وملة النصارى، والحق أني لم أجد فيما يدعو إليه أكثر من ذلك الهراء المألوف عند بعض العرب مما يسمونه حنيفية، ويزعمون أنه ميراثهم عن إبراهيم وإسماعيل. الرجل مسالم لا نزعة فيه ضدنا أو ضد غيرنا، كلامه قليل في التوراة ولكنه في مجمله حسن، وهو كذلك في الإنجيل، مع اقتداء واضح بسلوك رهابنته معاشا وتبتلا. الرجل ذو هيبة خارقة، وهذا هو المزعج حقا، إنه في خلوته لا يتركها، وقاصدوه في غمرة السيل زرافات ووحدانا رجالا ونساء، يلقونه على عقائدهم المألوفة ثم لا يفصلون عنه إلا وقد ضمهم إلى نحلته. ما السر في هذا؟ لقد تردد أنه يستعين في اجتذاب الناس بما سبق أن تعلمه من سحر، وقد ذكرت له ذلك فأنكره متعللا بأن هدي رب إبراهيم يتنافى ووسيلة السحر، وعندي أن في الرجل خصيصة أقوى من السحر هي سنده في استهواء الناس، ذلك أنه يخاطب فيهم وجدانهم العربي وينفخ فيهم نعرة سابقتهم في الدين، وهذا معشر الأحبار مكمن الخطر من الرجل، ولا أراه إن استمر الحال هكذا خطرا هينا. شالوم.
2: ما ترون بعد الذي سمعتم؟
1: عندي ما ستجدونه مألوفا، ولكن التجارب أثبتت سواده. إن إخواننا في أقاصي بلاد الفرنجة والإغريق قائمون بالتصدي للنصرانية، يتسللون إلى صفوفها بنجاح باهر وفي غير ضجيج. فلنسلك ذات الخطة في نجران لنبذر بذورنا، تاركين للقوم أن يحصدوا زرعه أو شوكه، تماماً كما فعلت إخوتنا في غير بلاد العرب، وكما هي تفعل الآن في يثرب بشأن عرب الأوس والخزرج، وما عرب نجران بأكثر فطنة من أولئك.
2: وجيه يا أوشيه، رأي وجيه، لولا أن للمسألة جانباً آخر يجدر التنبه له. المسألة هنا في نجران تختلف عنها في غيرها من الأمصار. إن نجران قطعة من اليمن، واليمن معقلنا الأول في بلاد العرب، ومن ثم فإنه ما من يوم يمضي إلا ويتفاقم الخطر علينا. ولنذكر أن ذا نواس على ديننا، وأن عرب نجران رعية له، وهو لذلك لن يعجز عن أن يسوي هذه المسألة بطريقة أخرى. إننا هنا الأسياد، الملك منا وأوامره أوامرنا، بخلاف الواقع في البلدان الأخرى. أضف إليه أن ابن الثامر هذا قد مس فينا ما لم تمسس به النصرانية في كل الأقطار. إن عداءنا للنصارى ما يزال محدوداً بالقياس إلى ما ستسفر عنه نحلة ابن الثامر. النصارى يكرهوننا لأننا قتلنا مسيحهم، والأمر إلى هنا ينتهي. فهم بالرغم من ذلك لم ينكروا جدارتنا وتفردنا بحمل رسالة السماء. أما ابن الثامر فشيء آخر، جاء يجردنا من ذلك باسم حنيفيته وباسم إبراهيم. فانظروا بعدها أي تحد لعقيدتنا وأي خطر على مبدأ وجودنا هنا في اليمن قبل كل شيء.
0: كأنك ترى يا حبر أن تحسم المسألة دفعة واحدة.
2: هو كذلك، فقد بان أن التريث وبيل العاقبة.
1: وكيف؟
2: يتوقف هذا على تقوى دينواس وعلى حماسة إخواننا.
1: وهل ترى الملك يقبل بالمسير إلى نجران؟
2: قبوله بهذا لن يكون أصعب ما في الأمر، إني واثق من أنه سيفعل. ويبقى ما هو أهم من ذلك، حماسة الإخوان كما قلت.
1: تعلم أنهم لا يبخلون بعون.
2: في هذه المرة يطلب عون مخصوص. إن ذا نواس يجب أن لا يسير بجيش من عرب اليمن لقتال عرب نجران، شيء لو حدث خطير، وسينتفي معه كل معنى لهذه الحرب.
1: وإذن؟
2: كما تسمع، حرب قوامها السيوف والحراب اليهودية، هذا أو لا شيء، وتدبروا لأنفسكم.
0: إنه نعم الرأي، إن أسعف فيه دون واس لن يتقاعس عنه أي قادر على حمل السلاح من يهود اليمن.
2: استنفروا إخواننا واتركوا لي ما سوى ذلك.
1: وعليه يطول عمرك، الموعد نجران، الموعد نجران.

0: يرغب برؤيتك يا سلاميت.
1: أنا؟ لا أتوقع شيئا من هذا.
0: ولكنك مطلوبة بالتأكيد.
1: لا، يبدو أنك لم تسمعي جيدا ما قيل لك.
0: ولا هذا، أنت المعنية لسواك، ومن طرف والدك غبطة الحبر.
1: والدي؟
0: نعم، غبطة الحبر شمويل، خرج للتوه من لقاء سيدي ديناواس فرغب برؤيتك.
1: أما هذا فنعم.
0: استعدي إذن
1: حالا،
0: ولا تنسي نصيبي من أدعيتي.
1: سأذكر ذلك.
0: أتركك الآن.
1: زيارة غير مألوفة، العادة في مثلها أن تتم بمناسبات مخصوصة وبمحضر جميع أهلنا. إنها تأتي عقب لقاء والدي بذيناواس، وهو لابد قد لفت نظره إلى القيام بها. فما وراء هذا؟ لا أرجو أن تكون قد بلغته عني مساءة جاء لمحاسبتي فيها، ولكني لا أذكر أني أتيت بما يدعو إلى هذا.
2: أمت صباحا يا سلاميت.
1: وأنت يا أبي، طاب يومك، شرفت ونورت.

0: أهلا أهلا بك في بيتك.
1: بوركت يا سلمت، أنا راض عنك وإلى ما شاء الله. راض لما أعرف منك ولما سمعت في حقك قبل لحظة من سهري وسيدي ديناواس.
0: أحقا؟
1: لا مزاح في هذه الأمور، ومن أجله انتهزت فرصة وجودي في القصر لأهنئك.
0: هذا من حنوك، ورب التلموذ أسأل ألا تقصر فيه يوما ما.
1: دعاء كلانا حري به يا ابنتي. لا تقصري في الطاعة ولن أقصر في الحنو.
0: هذا عهد بيننا. هل لأبي في بعض الطعام؟
1: لا ليس الآن، أتركيه ليوم أقترح أن يكون حافلا.
0: هو ما أسمع دائما، حتى متى وأنت تماطل في إدخال هذا السرور على بيتنا؟
1: ما هو بالمطال يا سلاميت، ولكن لكل شيء أوان. فإني والحق جئت لتعدي لي شيئا آخر أسمى من الطعام الفاني.
0: ملء القلب والجوارح يا أبي، هاتي.
1: جئت لأجدك أذنا مصغية وفؤادا ذكية. إني ومعي كل أحبابنا لفي أشد الحاجة لأن نجدك كذلك. فإن كنت على أهبة كلمتك، وإلا عدت مرة أخرى.
0: بخصوص ماذا؟
1: الذي جئتك فيه حسبك أن تعلمي أنه يهم زوجك العظيم ذا نواس، يتعلق براحة باله قبل سواه.
0: ثم؟
1: لقد طلب مني ومن باقي الأحبار رأياً يستعين به في مسألة ما، وأصارحك أن وجدنا أنفسنا في حيرة. نعم في حيرة، لا لأننا عجزنا عن إمداده بما يطلب أو لأنه لم يقتنع بهذا الرأي أو ذاك، لا، إنما هو في نفسه متغير بعض الشيء، مضطرب، تلاحقه تخوفات موهومة. وهذه مسألة مزاجية كما ترين، تتخطى الإقناع ويلزم لها تلطف خاص لا نملكه معشر الأحبار. لقد أطلت التفكير في الأمر، فوجدت أن لا أحد سواك يستطيع الإتيان فيه بما ينفع.
0: شكرا لأبي طيب مشاعره، وأعرف أنك لم تفردني بهذا القصد لولا غيرتك عن هنائي. ومع ذلك ماذا أستطيع أن أفعل؟ إني في الحقيقة لم أفهم بالقدر الذي يتيح لي أن أتصرف، وأخشى تبعا لذلك أن أتناول الأمر بطريقة غير لائقة.
1: كلا سلاميت، أبوك أحصف من أن يدفع بك إلى مزلق كهذا. قصراك أن تأخذي بيد زوجك قدر ما تستطيعينه بنجاح، وإني واثق من أنك ستنجحين. إنه يعاني من حيرة تتهدده وتتهدد اليمن. وقبل كل شيء، سنكون نحن اليهود أوائل ضحاياه، فلترديه قبل أن يذهب بصوابه عمل أهل نجران.
0: هكذا كان يجب أن أسمع.
1: الآن قد عرفتي، فأنت وما يحلو لك.
0: اطمئن يا أبي، اطمئن.
1: يطول عمرك،

0: النذير النذير يا سيدي عبد الله النذير.
1: ما الخطو يا شوي؟
0: النذير النذير هي جموع ذي نواس خيمت في غبش ليلة البارحة على نجران، ومع الصباح أخذت تتقدم بين مساكنها.
1: جموع ذي نواس
0: كاسحة عنيفة لا حرمة عندها لشيء.
1: ولماذا؟
0: والله لا أدري، إنهم يسوقون من يقع بين أيديهم إلى البطحاء في ظاهر نجران، وبين المساكن ينادون أن يلحق بهم الناس هناك، لا يستثنون رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا.
1: ذي نواس ذي نواس، ألا يخطر لك أنها غارة اختلطت عليك حقيقة القائمين بها مثلا؟
0: كلا كلا، إنه ذو نواس قدم في أهبة القتال، إنها أعلامه السحم، يتقدمها المحمل عليه الشمعة ذات الرؤوس السبعة، وهم أيضا جنوده في أعنف سلاح تقطر سحناتهم بشر.
1: وماذا يفعلون بمن ساقوا إلى البطحاء؟
0: ما أن تبلغ الرجال والنساء هناك حتى يسلمونهم الفؤوس ويأمرونهم بالحفر. لقد وكل بهم ذو نواس رجالا من أجرف الحرس، يلهبون بالصياط ظهر كل من ونى أو أدركه التعب. ولو رأيت ما حفر من أخاديد بين الصبيحة وهذا الضحى لحسبت أن مدينة تضاهي سبأ ستقوم هناك.
1: يحفرون الأخاديد
0: طويلة متداخلة، أشبه بمواقد النار في معابد المجوس، عريضة تتسع لمسيرة الفرس، عميقة لو ادخلت فيها الرجل لاحتجب إلى صدره.
1: ما هذا؟ لطفك اللهم بصالحي نجران. شريك، أفي علمك يا أخي شيء يدعو ذا نواس إلى القدوم على هذا النحو؟ منازع يتخوف منه على نجران مثلا؟
0: لا، ومع ذلك فإني والله أتوجس مما يجري، لكأني بالرجل أتى لأمر عظيم، لأمر تهيأه بشرار من تضمهم مملكته. إن رجال اليمن أية كانت منزلتهم في رعيته إخوان عرب، منا هم وإليهم نحن، وليس هؤلاء من صحبوه الذين جاءوا في ركابه رهط آخر تشعر نحوه بالبغض وتشم لهذا البغض رائحة.
1: إنه لأمر عظيم. شريك.
0: نعم أخي.
1: أريد التثبت من حقيقة ما يجري، اتبعني إن شئت.
0: كيف؟
1: هو ما تسمع، هذا هول حل بنجران، إني أريد التثبت مما يجري، وإن كان لابد من حسمه بلقاء ذي نواس فسأحاول ذلك اللقاء.
0: محال يا سيدي محال، منذ تهود لم يعد يصغي لأحد من إخوته وبني عمومته العرب.
1: هذا لن يصدني يا شريك، إن السلام حرمة الحرم في ملة إبراهيم، فإن أبيح على مشهد كهذا فما مهمتنا؟
0: ستلقي بنفسك في غير مأمن.
1: الذي لا تأمنه علي أسميه الشهادة، وهي عندي مكسب لا خسارة.
0: لكن مهلا مهلا، إنك صالح نجران وتقيها، وإن احتاج إليك ذو نواس فسيطلبك. مهلا مهلا يا سيدي.
1: لو أمهلت هذه المحنة إخواننا لفعلت. هيا لا تجادلني أو دعني أسير بمفردي.
2: من؟ من الطارق؟
3: افتحوا منحن.
2: من؟
3: منحن يا تقي نجران، افتح برب إبراهيم.
2: من تكونون؟
3: كما ترى هم نحن. هل أزعجناكم يا أخي؟ نرجو أن لا يكون هذا.
2: قلت من تكونون؟
3: كما ترى جئنا في زيارة لهذه الخلوة المهيبة عاقدين على القبول. هذا غبطة دوناش حخيم نجران. إنك وبالأحرى مخدومك الصالح على معرفة سابقة به، وهذا النبيه شامويل حبر مدارس اليمن، والباقي كما ترى حامل أوامر العظيم دي نواس وبعض خاصة الحرس. هل تأذن لنا؟
2: وما جاء بكم؟
3: هو ما سمعت، أو بالأصح ستسمع الباقي بعد. هيا قدنا إلى صاحب الخلوة.
2: إنه الحق يقال إنه
3: كن كريما يا رجل، ليس من شيم هذا البيت أن يرد قاصدا.
2: نعم نعم نعم، ولكن الأم ادخلوا
3: ادخلوا.
2: بعض بطانة ذي نواس يا سيدي عبد الله.
1: بعض خاصته في الأحرى،
4: طاب يوم تقي نجران.
5: سلام. تقدموا.
4: شكرا. ولا تلم على تأخرنا في زيارة هي أوكد ما يعمل في نجران.
1: جئتم على موعد، فقد كنت أعتزم محاولة لقاء الملك.
4: يدل هذا على متين طاعتك، كما هو قدوم كبير الأحبار يدل على توقير لك.
1: فأنت رجل المدارس شمويل؟
4: بعيني، كما أنت عبد الله بن التامر.
1: مرحبا بالحبر شمويل، مرحبا بك في خلوة التعبد هذه.
4: هذا يسرني وسيبلغ دانواس.
1: أرجو ذلك. الآن ماذا علينا أن نفعل؟
4: الحقيقة أن القدوم إلى هنا تم بأمر من دينواس وليس مجرد رغبة شخصية، فاسمح لي أن أتجاوز ما يهمني كحبر لأصل إلى ما جئت فيه كمبعوث من الملك.
1: نعم.
4: جئت في الإعذار لك يا عبد الله، وعسى ألا يحيق بالقرية سوء عظيم.
1: أسمع ما لا معنى له يا شمويل.
4: ما لا معنى له بعد الذي صارت إليه نجران؟
1: يعلم ذو نواس أن ابن الثامر فرض من الناس، كما يعلم أن نجران لم تمسس سلطانه بعصيان. قرية وادعة ولا موجب لذلك التهديد على أي فيها.
4: ليست بالوادعة يا ابن الثامر، إنما هي كذلك فيما ترى أنت. إنها مست منه ما اضطر معه إلى القدوم بجيش، ولن يخرج منها إلا تائبة أو يجعل من أهلها وقودا للنار، وإنه لا يعني ما يقول.
1: يقينا إنه الكيد يا شمويل.
4: ممن؟ هي نجران اطرحت وتنيتها فلم يسألها أحد في ذلك، ولكنها استعاذت عنها بما مس ملة دينواس، وأنذرت بمعادات رعيته اليهود، استعاذت بنصرانية سرعان ما حرفتها إلى هذا الذي سميته بقية من حنيفية إبراهيم. وليس كهذا إزراء بتوراتنا وتلمودنا، حيث لا حقيقة إلا فيهما. يا ابن التامر، ما جئناك مجادلين أو أهل علم الآن، جئناك نذكرك بما ينبغي من الحرمة للناموس الذي خصنا به الله، فتكف أنت وتغام نجران عن هذا الزيف، فإن تفعل عودنا ومعنا ذو نواس تاركينكم رجالا ونسوة ودراري. أما إن أبيت فبحق الأصفار لنجعلن الناس منكم عبرة.
1: إذن فهذا ذنب نجران؟
4: وإنك أدرى به من سواك.
1: ما مطلوبكم؟
4: تعلن في الملأ أنك تنفض اليد مما تابعوك فيه.
1: هكذا
4: تنفض اليد ولك الخيار بين وثنيتك القديمة أو الدخول في ملتنا، ملة دينواس.
1: وتظنونه هينا؟
4: يا ابن التامر، لا تجعل من هذا الزيف جحيما تلضى بجلود بني قومك، ولتكن لك عبرة فيما سمعت.
1: هل عبرة تخشع لها القلوب؟ أما ما تدعو إليه فهو الإشمئزاز أيها الحبر. أمن أجل هذا قتم الحديد من اليمن إلى هنا؟ إنه والله لا يغنيكم فيه ضلال ابن التامر إن استطعتم الرجوع به إلى الضلال. أما الإخوة أهل نجران فلا أكره إلي من أن تهرقوا دم واحد منهم، فافعلوا ما بدا لكم بمن آثر الثبات، ولكن تجنبوا سواه. وهيهات لرائحة الدم أن تترك لكم قدرة لهذا التمييز. سيلقونكم بإيمانهم إن رضوا بالردة، فما لي عليهم سلطان؟ وإن كانت الأخرى فهو الدم الذي لن يقيل الله منه عثاركم.
4: أمثل هذا تقول بحق ذي نواس؟
1: تعلم والله أني أتوجه به إليك وإلى عصبتك قبل ذي نواس. هذا مكر تفوح منه رائحتكم، شغلتم الناس به من قديم فنلتم جزاءه تيها وتشريدا، عبيدا تباعون في كل الأرض وكالوباء تتجنبكم ساكنتها. والآن في غمرة الخوف وجدتم الملاذ في أرض اليمن. ها أنتم تمتصون دم إخواننا في يثرب إذ تستعذون أوسهم على خزرجهم، وها أنتم تستعذون علينا أخا لنا هو ذو نواس.

0: ولن نطمع بتراجع منك؟
1: يا لكم حمقى، أأتراجع عن طمع في الله لقاء طمع لم تعرفوه في غير الأسواق؟ ما لبصائركم منطفئة كالدنانير المغشوشة؟ كلا، نجران لم تعد سوقا لهذا، لقد أصابها قبس من حق.
0: أما والأمر هكذا، فالظن أنك ستسمع آخر ما يمكن قوله
1: وأوجز فيه.
0: حسناً، ستسمعه عند الأخدود. حرس، خذوا تقي نجران ولا تنسوا صاحبه.
2: أمر الحبر.

والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله العظيم.

كنتم سيداتي وسادتي في الاستماع إلى القسم الثاني والأخير من تمثيلية ابن الثامر، وهي من تأليف عبد الحق حموش، ضبط الصوت اليوسفي محمد، إخراج العربي الدغمي.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

وجايز العد الفم هم علين وقت حد فم وقال لك الحد يمش طن بيه ليالي

Gönlüm ediyorum, hakaret ederim.

I'm going to go to the hospital.

الذي عقدت نفسي بكره ولا زلت ولا زلت في أرض تنبج بكره وجملة لته ذا ثروة وكنان وكنان.

فكلفت عمي غفرهم ذا علالة لا علالة تخوفته بالنص والزمدان به ضلعا مستبان ومن يجد

وقال انت واو بالموج واحتز ظنهم لي تحاد ليس في المتواني فكلت همي اذ رام داع ليله

do I? فكلفت همي إجرام ذا عدالة تحوفت بالنص والزمدان وقال قالت

تضمك على اللي فات والخدم حدث العين وساح الشاك بطني الوادي وخرص الشجاد نقي مثل من حراك الزين دخل الشجاد تروج من الأطوى وتروج من الساحل قبل ما تلاقي السجن.

ذلعينك خدرا بالحلم ما ضربا ما

عندي من ذاك النهار وعادت عندي من ذاك النهار.

يا طبيعي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاي نتكلم لكم عن الصفة اللي لاي نقدر نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هين حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الإنترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الإنترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لا يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لا تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. أيوة، والناس اللي في البادية اشتمي لين تسجل. بالنسبة للناس اللي في البادية، زيادة على التسجيل في الانترنت أو في مكاتب التسجيل إلى دعات الضرورة، لا يعود حداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، إياك يقدوا يسجلوا في لوائح الانتخابية براحتهم. شنو آخر أجل التسجيل؟ أجل التسجيل راهو محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

بحلول عيد الأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 وألف. أسرة إذاعة الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم طيبون.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعاتنا، مستمعين في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة، ولأهمية هذه التظاهرة تحرص على أنها ترسخ قيم الوعي البيئي، والجميل فيها أنها برؤية جديدة كترتكز على تنمية الحس الابتكاري لدى الأطفال وشباب جيتنا. إذن سعيد أن يلبي الدعوة كعادته، مشكورا رئيس هذه الهيئة المدنية اللي أصبح لها موطئ قدم ليس فقط على مستوى جيتنا ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذه الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ أحمد العهدي، شكرا جزيلا أولا على الاستضافة الكريمة، وتحية التقدير وإجلال كل أطقم إذاعة الداخل الجهوية ولكل مستمعي ومستمعاتها الأوفياء. سعيد دائما بالحضور معكم للحديث عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة والشباب والتنمية المستدامة.
2: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالكم، من خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجعين والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب، كيف قلت مؤخرا نظمتوا هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لستيم، اشنهو سياقها العام وشنهي الدواعي ديال التفكير في انكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة، طبعا بعد نجاح النسخة الاولى والنسخة الثانية؟
3: بالفعل استاذ احمد، النسخة الثالثة جاءت استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيمان بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة الداخلة، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخلة كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخلة مدينة خضراء في أفق 2030.
2: طيب، بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هذه الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم

0: اعتماد في هذه النسخة الثالثة.
1: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد ما صار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من
0: إذن
1: يعني
0: هو
1: ورشات. هو تتويج،
0: صحيح.
1: طبعا هو تتويج، لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026، ومن بعدها كان هناك العديد من ورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول مواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع. كيف قلنا الابتدائي كان عنده موضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق، كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعني نعود عندنا برنامج متنوع يغني، طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا في الشق الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع، الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام نفتح على تلاميذ ديال مستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج صحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا لهذه المسابقة. الحقوق كانت ايضا هنالك يعني شريحه ثانيه اللي استفدت منها وفهموا على انه هناك حقوق بيئيه خص الانسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها، يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. ايضا كانت ورشه ديال الاستثمار واللي استفدوا منها ايضا العديد من المشاركين معنا في هاي النسخه، حول يعني كيفيه بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق البيئة. وبالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخلة، ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومع مركز الاستثمار بالداخل. وبالتالي يعني كانوا أهل الاختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة للشاطئ
0: المرة البطلحة،
1: طبعا شاطئ بطلحة وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة، واللي الحقيقة
0: ومعروف تب كونه فضاء عائلي كيجيو الأسر.
1: تماما، هو فضاء عائلي وهو منطقة رطبة وهو يعني في واحد تنوع بيولوجي هش ويشهد واحد ضغط كبير ديال اكيد بغينا نوصلوا رساله للساكنه على انه هذا الشاطئ يرطو يبقى نظيف، وبالتالي ممكن
0: مادام هو متنفس
1: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو الرساله اللي بغينا نلحقوا. من بعدها مباشره بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء. قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني انتقاء المشاريع، وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
0: ما شاء الله
1: في المستويات الأربعة.
0: هذه راه نسبة كبيرة صراحة.
1: وهذو الـ50 مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من مديرية الإقليمية الأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في يعني المنصة اللي اعطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت

0: وهذا هو الهدف اللي بغينا احنا نلحقوا له من هذه من هذه التظاهره. من بعد من ينفوا هذيك العروض الثلاث، يعني عروض المشاريع الثلاثه من كل مستوى امام الجمهور، وكل عرض كان فيه 5 دقائق باش يقنع الجمهور
1: كيدافعوا على مشروع
0: تماما، لانه احنا عدلنا يعني واحد المبادره والله زاد اوبسيون في هذه التظاهره، هي تصويت على افضل مشروع.
1: جميل، اشراك عاد
0: حتى الجمهور،
1: تهديم دخل في التوعيه ودخل في ترسيخ الوعي.
0: تماما تماما. منين منين منين يعني تم هذو تخطاوا هذو العروض وتم التصويت، الحقيقه لمسنا نوع من الحيف، خصوصا في حق تلاميذ المديريه الاقليميه الاوسرت، نظرا لانهم جاوا عدد قليل، وبالتالي مشاريعهم كانت من الافضل حقيقه، لا في المستوى الاعدادي الثانوي الاعدادي ولا في المستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على انه هذه الاوبسيون كانت عندها الحقيقه الاثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين.
1: ولكن كتبقى في الاخير فيها تحفيز
0: تماما تماما تماما تماما. والحقيقه من هذا المنبر انا
1: احس بك
0: اعتذر، لا لان مشاريعهم كانت مشاريع مهمه
1: ان شاء الله. هذا راه مشروع دائما مستمر في الزمان والمكان،
0: كانت مشاريع مهمه. وبالتالي لو كان تصويتي خليناه هذا، يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة، لو كنا خلينا التصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل، لأنهم هما أهل اختصاص. نحن فتحنا التصويت للجمهور، والجمهور كان تعاطف
1: إن شاء الله تجيل
0: تماما هذا
1: النسخة. إذا سي محمد إداس، وإحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة، فهي هادفة ومثمرة، والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جهتنا بإقليمي وادي دهب وأوسرد. ما كرهت أنك تعود تذكر المستمعين شنو هي الأهداف اللي أصلا رسمتوا لهذا المشروع، اللي أكيد هو مجتمعي مفتوح، وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي بيئي اللي هو هادف، لأن كيف شرط اليوم مدينة الداخلة وجهتنا ككل أصبحت وجهة عالمية، وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمة، وبالتالي ضروري الاشتغال على هذا الجانب البيئي.
0: أكيد أستاذ أحمد، على أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع.
1: جميل.
0: خاصة لدى الشباب. نحن ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية، وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة. صحيح. والعامة.
1: نعم، وهذا مهم جدا.
0: أكيد.
1: نعم.
0: والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل، وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
1: والجميلة سي محمد، في هذه النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى: شباب الداخلة، المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لتواني عند هذا الشعار، لأن كيبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
0: أكيد أكيد، على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلم على التنمية، من اللي نتكلم معه على التنمية الترابية مستدامة؟
1: صحيح.
0: كلها من جهته، كلها من جماعته، كلها من منطقته. إذا بغينا نتكلم على الشباب، هذا الشباب لما كان مبادر ومبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه.
1: صحيح. وهو المعول عليه
0: هو
1: مستقبلا.
0: هو اللي يحمل مشعل المستقبل.
1: نعم.
0: هو اللي يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
1: طيب حتى لا نبخس الناس حقوق.

0: وقهم، ما كرهتش ان نتعاود تذكرنا من هم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في انجاح هاد المشروع، لان هاد النوع ديال المشاريع كيكون قضية جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
1: أكيد على أنه هاي التظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشراكات متعددة، وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخلي للمناخ والتنمية المستدامة، وطبعا وجمعية الداخل لاغون ومجموعة أزورا، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليم العالي والمعاهد بالجهة. ومن خلال هذا المنبر نبغي نوجه لهم جزيل الشكر، لأنه لولاهم ما كنا نقدون الحول هذه النسخة الثالثة اليوم، اللي الحمد لله كيف قلت شاركت معانا فيها 50 مؤسسة تعليمية. هاد
0: فاش كنقولوا 50 مؤسسة، راه كل مؤسسة فيها واحد العدد كبير
1: أكيد أكيد
0: ديالها.
1: أكيد، رغم أن نحن حددنا منذ اليوم الأول نظرا لإمكانيات لوجستية وإمكانيات باش تنجح تظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بيئي
0: باش تضمنوا ديك
1: تماما
0: التمثيلية
1: تماما التمثيلية، ولكن هذو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسة بأكملها.
0: وفاش كنقولوا عاود السي محمد المؤسسة، راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرسالة للوالدين
1: تماما. هذا هو هذا هو الهدف
0: الأسرة.
1: هذا هو الهدف،
0: وكيكونوا هما أكثر إقناعا.
1: تمام، هذا هو الهدف. هدفنا على أنه هذوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي، ذيك الأفكار اللي قبضوا يشاركوها للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم، ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. الشكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي، لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه وهذا من يعني، لأنه لولاهم ما نقدروا ننجحوا. نبغي نشير شوي على أنه أتمنى في النسخ القادمة أن يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبة، أتمنى بكل صدق.
0: صحيح، الفاعل السياسي،
1: لأن الفاعل السياسي مهم جدا. مهم انخراطه ومهم دعمه،
0: وعنده برامج
1: كيبنيهم.
0: هذه فرصة أنه يستثمر هذه الخلاصات وهالتوصيات.
1: أكيد، نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رسالة لهم، الباب مفتوح على مصراعيه، من أجل يعني نديروا ليد فليد ومن أجل باش نمشوا بهذه الجهة إن شاء الله للمستقبل ولشبابها.
0: أكيد أكيد.
1: أيضا ما يفوتني على أنني نشكر جميع المتطوعين اللي في شبكة لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنة لوجستيك، لجنة الشباب، ولجنة الإعلام، ولجنة اللجنة العلمية. هذو اللجان الأربعة جميع أطرهم، جميع المنخرطين فيهم، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، لأنهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهرة. نشكر أيضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل، ومنهم أساتذة ومنهم دكاترة هم بالجهة، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنهم شاركوا معنا بشكل تطوعي ومشاو معنا إلى بيرغندوز باش هذوك التلميذات ديال الإقليم أو سلتهم يستافدوا من هذا الورش. نشكروا شركائنا الإعلاميين أيضا، لأنه لولاهم إحنا ما نبانوا قاع ولا يظهر لنا شيء ولا يفهم حد كاننا خدامين، ولا
0: وحتى كينقلوا الرسائل ديالكم أيضا.
1: أكيد، جميع وسائل الإعلام بالجهة الحقيقة اللي ساندتنا، سواء الوطنية منها وسواء المحلية منها، أكيد على أننا نوجه لهم جزيل الشكر. وأيضا هذه الدار الكبيرة اللي نحن دائما تستضافنا واللي هي منبرنا للآخر والعالم، ياك يفهم شن هي الاهتماماتنا وشن اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديره في هذه الجهة. نبغي نوجه لكم جزيل الشكر أكيد، وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وكيف قلت، الباب راه مفتوح للجميع، باش اللي عنده أي شيء قد يعاون به، فكرة، يجي يعاون بيدك
0: ولو بابتسامة
1: ولو
0: ولا غير في
1: بابتسامة،
0: الدعاء في
1: أكيد.
0: صلوات.
1: ولو بشارك،
0: صحيح.
1: ولو بشارك لا وس يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال الشبكة
0: صحيح. صحيح.
1: يبارطاجيها مع الآخر، هذه راهي مساعدة لنا وتقد لا تتلحق فكرتنا. أكيد على أن نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد أن العمل البيئي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية جهة واحدة فقط، وبالتالي هذه كيف قلت رسالة موجهة للجميع لأنها مسؤوليتنا كاملين.
0: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. إلا ما عاد في شي إضافة من عندك سي محمد، بصراحة حلقة قدمت مجموعة من الرسائل وأيضا وضح المجهودات المبذولة، وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة ويطلب الجميع أنه ينخرط فيها. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد يداس بكل ما تفضل به كعادته، وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب البيئي، باسمكم كنشكره. وطبعا أمنيتنا دائما لهذه الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقدر يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
5: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتعرفوا كاملين عن شنو هي الانتخابات التشريعية وشنو هو البرلمان والصفة اللي لا يتشكل بها الحكومة. شنو هي الانتخابات التشريعية ولاش تهمنا؟ الانتخابات التشريعية هي العملية اللي من خلالها المواطنات والمواطنين لا يختاروا اللي لا يمثلهم في مجلس النواب. ذو الممثلين يتم اختيارهم على أساس البرامج والتصورات اللي لا يقترحوها، ودورهم ما هم مديور منه لا تمثيل المواطنين، يغير يشمل الملي مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة. يعني المشاركة في ذي الانتخابات تمكن المواطن بشكل مباشر يختار اللي لا يشارك صناعة القرارات اللي تأثر في حياته اليومية في مدة 5 سنوات الجاية. المردة بسيطة، التصويت في ذي الانتخابات هو وسيلة ياكل واحد يعبر عن اختياراته ويساهم في بناء مستقبل بلده بصفة ديمقراطية منظمة ومسؤولة. وشنو هو البرلمان؟ البرلمان مؤسسة مثل المواطنات والمواطنين، ويتكون من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، دوره مناقشة القوانين والتصويت عليها، أما اللي مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. والحكومة شنو بتكوينها؟ الصفة اللي تتشكل بها الحكومة، جلالة الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب اللي تحصل على الأغلبية في مجلس النواب ويكلفه بتشكيل الحكومة. رئيس الحكومة يعد المشاورات للأحزاب السياسية اللي عندها تمثيل في مجلس النواب، إياك يكون أغلبية حكومية، ومنين تتشكل ذي الأغلبية يقترح أعضاء الحكومة وجلالة الملك يعينهم بصفة رسمية، وعقب ذاك مجلس النواب اللي اختاروه المواطنات والمواطنين هو اللي يصر على تنصيب الحكومة. هذا وقتنا، يلا نسجلوا كاملين ياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: صحتنا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصديقين أن تقضوا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثره وبشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا، يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد، فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كميات كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين عزيزي المستمع هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة، لكون التمارين الرياضية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين، لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات، هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

0: الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم وبشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة. أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، لازلتم تتابعون معنا فقرات صحتنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة. التوحد هو اضطراب يظهر عموما خلال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث يجد المصاب به صعوبات في التفاعل والتواصل مع العالم الخارجي، ويتسم بردود فعل حسية غير عادية، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية كما هي أعراض التوحد الأخرى. من أعراض التوحد أنه قبل سن 3 سنوات من عمر الطفل يمكن لبعض العلامات الإيحائية أن تنبهك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بوجود وتطور مرض التوحد. في هذه الفترة يظهر الفضول لدى الطفل بكل ما يحيط به، ويتفاعل مع الأشياء والأشخاص، ويسعى لتغليدهم، يستجيب لاسمه ويحاول التعبير عن نفسه. فإن كان الطفل يتصرف عكس ذلك، فمن الأرجح أن يكون مصابا باضطراب طيف التوحد. فبتقدم في السن تتطور هذه الاضطرابات السلوكية والتواصلية، حيث يميل هؤلاء الفئة من الأطفال إلى أو الأشخاص المصابين بالتوحد للعزلة، ويجدون صعوبة في فهم ما يحيط بهم، ويتجنبون الاتصال والتواصل البصري. وبشكل عام فهم لا يتأثرون بمشاعر الآخرين، ويجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، ونادرا ما يبتسمون. من أعراض التوحد أيضا أنه بعضهم نادرا ما يتحدث، والبعض الآخر يجد صعوبة في التواصل، في حين تعاني فئة أخرى منهم من تشوهات لغوية كفقدان الكلمة المكتسبة وتكرار نفس الجمل ونبرة غير طبيعية وما إلى ذلك. ومن أعراض التوحد أيضا أن تصرفاتهم تتخللها صور نمطية من قبيل التصفيق والتأرجح والدوران بشكل متكرر، وعادة ما يرتبطون بأعمالهم الروتينية. تظهر لديهم كذلك في الأطفال المصابون بالتوحد دائما صعوبات في معالجة المعلومات الحسية، وتتولد لديهم نوبات الغضب التي قد تتسبب لهم في إيذاء النفس أو في إيماءات عدوانية تجاه الآخرين. ويعاني بعض الأطفال المصابين بالتوحد أيضا من الحساسية أو نوبات الصرع أو التخلف العقلي، قد يصابون أيضا باضطرابات نفسية ومعرفية، كما أنهم يبدأون الكلام في سن متأخرة مقارنة بأقرانهم، فهم لا يستطيعون المبادرة في المحادثة أو الاستمرار فيها. إذن ما هي أسباب التوحد؟ أسباب التوحد عزيزي المستمع،
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: عزيزتي المستمعة، لا تزال غير مفهومة بشكل عام، لكن تطوره قد تتسبب فيه عوامل وراثية، خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، وعوامل بيئية مثل التعرض للسموم الملوثات والمعادن الثقيلة وما إلى ذلك. إذن ما هي مضاعفات مرض التوحد؟ من مضاعفات مرض التوحد نجد صعوبة في النجاح دراسيا، عدم القدرة على العيش باستغلالية، التوتر، التعامل بعنف. إذن كيف يتم تشخيص المرض؟ يجب علينا معاينة الطبيب المختص للطفل وفحصه. المحادثة مع الأهل عن مهارات الطفل الاجتماعية وقدراته اللغوية وسلوكه، وعن كيفية ومدى تغير هذه العوامل وتطورها مع الوقت. إخضاع الطفل لعدة فحوصات واختبارات لتقييم قدراته الكلامية واللغوية وفحص بعض جوانبه النفسية أيضا. إذن كيف نعالج التوحد؟ نظرا لعدم تحديد أسباب التوحد بوضوح، يبقى من المستحيل حاليا تطبيق علاجات دوائية مناسبة، فبفضل التشخيص المبكر يتم التحكم فيه، وذلك من خلال العمل على سلوكياته من أجل ضمان نمو أفضل للمصاب والحد من التصرفات المترتبة عن اضطرابات التوحد. كيف نستطيع الوقاية من اضطرابات طيف التوحد؟ عليك عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن تعلم أنه لا يوجد إجراء وقائي ضد التوحد، لكن يمكن تقليل أعراضه بتشخيص المرض مبكرا. لم يبقى لنا عزيزي المستمعين، عزيزتي المستمعات، إلا أن نودعكم على من نلتقي وياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله في الأسبوع القادم. حتى ذلك ملحي لكم تحيات الدوشة بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج.
2: صحتنا. صحتنا.
3: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
4: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
4: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

شاعر لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا يا يا ما دفتنا جبنا

زرت لا تعقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

نحن الشريفية حطوا عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البينين.

أجل إذا أردت من العلوم أجلا فأجلها منها مقيم الألسن

أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيدوا علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
3: جرى بمقر ولاية جهة الداخلة وادي الذهب تنظيم لقاء احتفالي بمناسبة تخريد ذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة لدعم التنمية البشرية. وشكل اللقاء الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عام الإقليم وادي الذهب علي خليل فرصة للوقوف على النتائج الإيجابية لمنجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، وكذا المشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين ظروف عيش المستفيدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السيد علي خليل أن شعار الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يبرز أهمية أجهزة الحكامة في تنزيل برامج المبادرة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق النجاعة والالتقائية والاستهداف الأمثل للفئات الهشة، وكذلك لتعزيز المشاركة المواطنة والانخراط الجماعي في مسلسل التنمية. أكد رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ينجى الخطاط أن جهة الداخلة تدشن مرحلة جديدة من التعاون ذي الأثر السوسيو اقتصادي القوي مع جهة أوكستاني الفرنسية. وقال السيد الخطاط في تصريح على هامش زيارته للجهة الفرنسية على رأس وفدهم: نحن في مرحلة متقدمة جدا لإعطاء دفعة لتعاوننا في عدة قطاعات ذات أولوية بما يعود بالنفع على الطرفين. وخلال هذه الزيارة التي تميزت بعقد لقاء مع رئيس جهة أوكستاني كارول ديلغا، تم التركيز على الإمكانات وفرص التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة. أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن رفع الحظر على جمع وتسويق الصدفيات على مستوى منطقة بوطلحة شمال 1 والمحار المجمع على مستوى مناطق بوطلحة شمال 2 وتينيغي 1 ودونا بلانكا التابعة للدائرة البحرية بالداخلة. وأوضحت كتابة الدولة في بلاغ أن اللجنة التقنية المكلفة بتتبع الوسط البحري والمنتجات الصدفية تدارست نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على مستوى مناطق الصدفيات المصنفة، مبرزة أن نتائج التحليل أظهرت استقرار الوسط وتنقية كاملة للمحار على مستوى المناطق المذكورة.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق. أسرة إذاعة الداخل الجهوية، تبارك لكم عيد الأضحى المبارك، وتتمنى إن شاء الله من الله أن يعيد علينا وعليكم عيمان على عيمان بالخير واليمن والبركات.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

ذات محاسن جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات.

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان على امتداد رقعة هذا الكون الفسيح من المحيط إلى الخليج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الأفاضل في حلقة جديدة من برنامجكم إشراقات لغوية، حلقة تتعطر بنفحات الطلعة البهية والإشراق السنية لعيد الأضحى المبارك، هذا العيد الذي تتجلى فيه معاني الطاعة والتضحية وصلة الرحم والتكافل بين الناس. وفي هذه المناسبة الدينية الجليلة لا نملك إلا أن نتأمل جمال اللغة العربية وهي تحتفي بشعائر العيد ومفرداته، فاللغة العربية لم تكن مجرد وسيلة للتعبير عن الشعائر، بل كانت وعاء لمعانيها الروحية والإنسانية. فكلمة الأضحى مثلا كما في كريم علمكم الشريف مشتقة من الضحى، وهو ارتفاع النهار وإشراقه، لأن الأضاحي تذبح في هذا الوقت المبارك، أما الأضحية فهي ما يتقرب به إلى الله تعالى يوم النحر من الفعل ضحى أي قدم وضحى وبذل. أكيد في رحاب العيد المبارك السعيد مستمعين الأعزاء تتردد كلمات ذات دلالات عميقة كالتلبية والتكبير والنحر والنسك، كلها ألفاظ تحمل في جذورها معاني التعبد والخضوع لله عز وجل. فكونوا معنا ممنونات وممنونين في هذه الحلقة الخاصة من إشراقات لغوية، حيث سنمزج بين بهجة العيد وروعة البيان وجمال اللغة العربية التي ازدانت بها شعائر الإسلام.

0: أولى التسجيلات الصوتية التي وافى بها أصحابها البرنامج مشكورين ضمن هذا العدد الخاص بعيد الأضحى المبارك مشاركة الأستاذ يوسف بوجرفاوي.
1: الأستاذ يوسف بوجرفاوي خريج جامعة القرويين كلية اللغة العربية مراكش، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة جامعة عبد الملك السعدي كلية الأدب والعلوم الإنسانية تطوان. ونحن على مقربة عيد الأضحى المبارك، أتقدم لكل أوفياء برنامج إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل بأرق المعاني في التعبير عن أصدق التهاني وأعمق الأماني. أما مساهمتي في هذه الحلقة الخاصة ستكون بمشيئة الرحمن حول الحديث عن عيد الأضحى وربطه باهتمامي وتخصص البرنامج، ألا وهو البعد.

أو المجال اللغوي، فإنني ارتأيت راجيا المولى التوفيق ضمن الفقرات والمعلومات اللغوية المرتبطة بعيد الأضحى تقديم جواب عن سؤال يتردد: لماذا سمي يوم العيد يوم النحر؟ الجواب أحبتي المستمعين الكرام، لأن النحر هو ذبح الإبل خاصة، ثم غلب الاسم على ذبح الأضاحي عموما يوم العيد. وأود الإشارة من باب التذكير أن الفرق بين الذبح والنحر يكمن في أن الذبح يكون غالبا في الغنم والبقر بقطع الحلقوم، أما النحر فيكون في الإبل بطعنها في اللبة وهي أسفل العنق. أما معنى التكبير لغة مشتق من الفعل كبر أي عظم، وفي قولنا الله أكبر إعلان لعظمة الله فوق كل شيء. هل تساءلت يوما أخي المستمع أختي المستمعة عن كلمة عيد من أين جاءت؟ سمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل سنة، وقيل لأنه يعود بالفرح والخير على الناس.

جواباً عن سؤال ما المقصود أو ما معنى الأيام المعدودات والأيام المعلومات. يقول مستمع الكريم عبد الهادي المنتصر من المنطقة الحدودية القرقرات بإقليم أوسرد بأنهما عبارتان وردتا في القرآن الكريم، وقد فسر العلماء الأيام المعلومات بأنها أيام العشر من ذي الحجة، والمعدودات بأنها أيام التشريق. والتشريق لغة، يضيف المستمع الكريم عبد الهادي المنتصر، كلمة مأخوذة من الشرق أي الشمس، لأن الناس كانوا يشرقون اللحم أي ينشرونه تحت الشمس ليجف. أما معنى منا يقول عنه بأنه ذلك الموضع المعروف في الحج، وقيل إن اسمه مشتق من التمني أو من كثرة ما يراق فيه من دماء الهدي والأضاحي. واسمحوا لي مستمعا

أتنا مستمعين الكرام أن أضيف لما تفضل به المستمع عبد الهادي المنتصر وهو قيم وينمي رصيدنا اللغوي معرفيا، أن أضيف إشارة إضائية تتعلق ببلاغة لفظ الفداء في قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فقد جاء لفظ عظيم ليدل على عظمة الطاعة والابتلاء لا على حجم الذبيحة فقط.

0: الأديب الأريب والكاتب الروائي ومربي الأجيال الأستاذ نور الدين اليعقوبي إلا أن يؤثث الفضاء المضمون للبرنامج كعادته، مشكورا بشريط ضمنه تسجيله الصوتي الشخصي ركز فيه على شعر عيد الأضحى السعيد. فلنستمع ونستمتع.
1: أيام عيد الأضحى مباركة ينتظرها المسلمون في كل مكان، وفيها تتعالى التكبيرات وتلهج الألسنة بالتكبير والثناء. وللعيد في القلب فرحة وفي الروح سعادة وفي الوجدان بهجة لا توصف، له طقوس أيقونية لا يضارعه فيها أي عيد أو مناسبة مهما اتصفت بالروعة والجمال. ولطالما ما تغنى الشعراء بعيد الأضحى وأيامه المباركة ومشاعره المقدسة، وقد تنافسوا في التعبير عن مباهجهم الكبرى وأفراحهم العارمة بقدومه بنظم أجمل أبيات الشعر وأرقاها تعبيرا عن الفرحة والجلي. وقد انتقيت لكم أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات من أبيات الشعر باقة من أروع وأجمل قصائد أو أبيات القصائد مما قيل عن عيد الأضحى المبارك، راجيا رب القبلة والنبي إبراهيم ومحمد والعالمين أجمعين أن ترق لكم وتنال استحسانكم. ومن بين الاختيارات قصيدة من الشعر الفصيح تعبر عن أجواء عيد الأضحى المبارك، تجمع بين التكبير والفرحة وذبح الأضاحي وصلة الرحيم. يقول الشاعر: أقبل العيد بالأفراح يبتسم، والكون شع بنور الله يحتدم. تكبيرة العيد في الآفاق نغمتها تحيي القلوب وفي الأرواح ترتسم. هذا هو الأضحى يفيد بمكرمة ذكرى الفداء وفيه الخير والنعم. تقربا لإله العرش نقصده بالأعطيات، ودم الأضحى له سنن. يا عيد جئت وأهل الود في فرح، هذا يصافح هذا زالت التهم. فانشر سلامك في الدنيا بأجمعها، فأنت رمز التآخي أيها العالم. ويقول شاعر فاض قلبه شوقا للأهل في العيد: أقبل العيد مستفيض الجلال مستنير الشروق والآصال. أصبحت من صباحه الناس في بشر، وأمست من ليله في اختيال. التهاني على الشفاه تراجيع تغنت بفرحة الإقبال. والأمان بين الجوانح خفق دائب بالرجاء والابتهال. العيد لبس الثوب بين نظارة تختال فيه بزهوة وجمال. أو رفع أعناق الرجال ومشيها في بزة تزهو مع الأطفال. فما أروع بهجة العيد وما أسعدنا بقدومه، ونحن نأمل أن يكون من أيام الله المبارك.

المباركة علينا، ونأمل أن نكون فيه مباركين وأن يبلغنا الله فيه المقاصد ويتقبل منا كل مساعينا. وفي قصيدة أخرى للشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي يقول: أطل صباح العيد في الشرق يسمع ضجيجا بين الأفراح تمضي وترجع، صباح به تبدي المسرة شمسها وليس لها إلا التوهم مطلع. ومن أجروع ما قيل أيضا في العيد أعزائي المستمعين قصيدة تتحدث عن العيد، يقول: العيد هلل في ذراك وكبر، وسعى إليك يزف تهنئة الورى، وافى بعزك يا عزيز مهنئا بدوام نعمتك العبادة مبشرا. نظم المنى لك كالقلادة بعدما نشر السعود حيال عرشك جوهرا. لاقى على سعد السعود صباحه وجه تهلل لك الصباح منورا، سمحا تراه ترى العناية جهرة والحق أبلج في الجبين مصورا. والله توجه الجلالة والهدى والعز والشرف الرفيع الأكبر. كانت هذه أبياتا منتقات أعزائي المستمعين عزيزات المستمعات من أروع ما قيل من الأشعار أو من قصائد الشعر حول عيد الأضحى المبارك، الذي نتمناه مباركا لكم جميعا ولمتتبعي ومستمعي قناة إذاعة الدخلة الجهوية، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه، ويوفقنا ويوفقكم جميعا لما يحب ويرضى. وأختم قولي بقول قصيدة بقول لأحمد شوقي في بهجة العيد يقول: العيد أقبل مزهوا بطلعته، كأنه ضاحك في ثوبه القشبي، تجلى الفرح الموعود مبتسما، وأشرق الأنس في الآفاق كالشهوب.

مستمعين الأعزاء الأماجد أيها الأحبة اللواتي والذين لهم في القلب خالص محبة، هكذا تظل اللغة العربية مرآة صادقة لروح هذه الشعائر المباركة، تحفظ ألفاظها وتنقل أسرارها وتمنح المعاني الدينية بعدا جماليا وبيانيا فريدا. نعم، في عيد الأضحى المبارك لا يحتفي المسلمون فقط بالشعيرة، بل يحتفون أيضا باللغة التي نزل بها القرآن الكريم، لغة تتجدد فيها الدلالات كما تتجدد مواسم الخير والطاعة والمبرات، اليسر والسعادة والمكرمات، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم إشراقات لغوية. نسأل الله لكم عيدا مباركا سعيدا مليئا بالمحبة والسكينة وصلة الرحم، كل عام وأنتم بخير وطيبون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في محاسنًا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع

0: مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، إياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل لتابع له سكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحولوا تسجيلنا أو نسجلوا من ضرك ونضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

سابق في الزخفي I'm gonna be a

0: هذا وقت جديد غنكونوا حاضرين بكل تأكيد.
1: هذا وقت المرة المغربية، اليوم غنسجل ونشارك بكل مسؤولية.
2: مستقبل بلادي، المستقبل ديالي ودولادي، كيحتاج مني نكون حاضر، ما نبقاش حيادي.
3: نعودوا في الموعد ونسجلوا ونوقفوا لحقنا بجد.
4: هذا وقتنا، وقت جديد نكونوا حاضرين باش بلادنا للقدام تزيد. نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma أو في مكاتب تسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
5: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
6: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
7: حديث المجلس العلمي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية، وعن كلمات خرجت من قلب الرحمة إلى قلوب الأمة، كلمات تحمل وصايا خالدة ومبادئ سامية وقيما إنسانية عظيمة. إنها خطبة الوداع، تلك الخطبة التي يلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة أمام جموع المصلين والمسلمين. وقد سميت بخطبة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعدها عامي هذا، فكأنها وصية.

يت مودع وجامع لأصول الدين ومقاصده الكبرى. أيها الأحبة، لقد اشتملت خطبة الوداع على معان عظيمة ومضامين جليلة، منها: أولا، تأكيد حرمة الدماء والأموال والأعراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. لقد جاء الإسلام ليحفظ للإنسان كرامته، فلا يجوز الاعتداء على حياته أو ماله أو سمعته أو عرضه. وفي زماننا هذا نحن أحوج ما نكون إلى استحضار هذه المعاني، فكم من إنسان جرح بكلمة، وكم من أعراض انتهكت بالشائعات، وكم من حقوق ضاعت بسبب ظلم أو اعتداء. إن الإسلام لا يحرم فقط سفك الدماء، بل يحرم كل ما يؤدي إلى أذية الناس أو انتقاص حقوقهم أو تشويه سمعتهم. ثانيا، إبطال مظاهر الجاهلية والظلم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. لقد جاء الإسلام ليهدم كل صور الظلم والعصبية والتفاخر بالأنساب والأموال، وليقيم مجتمعا أساسه العدل والرحمة. فالجاهلية ليست مجرد مرحلة تاريخية مضت وانتهت، بل قد تعود في صور جديدة، في التعصب وفي احتقار الآخرين، وفي ظلم الناس، وفي التكبر عليهم. فكل خلق يبعد الإنسان عن الحق والعدل فهو لون من ألوان الجاهلية التي نهى عنها الإسلام. ثالثا، الدعوة إلى المساواة والأخوة الإنسانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. إنها رسالة عظيمة تؤكد أن الناس جميعا من أصل واحد، وأن معيار التفاضل الحقيقي ليس اللون ولا النسب ولا المال ولا المنصب، وإنما التقوى والعمل الصالح. كم يحتاج عالمنا اليوم إلى هذا المعنى العظيم، حتى تزول أسباب التفرقة والكراهية، وحتى يسود الاحترام والتعاون بين الناس. رابعا، الوصية بالنساء خيرا. ومن أعظم ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: استوصوا بالنساء خيرا. إن الإسلام رفع شأن المرأة وصان كرامتها وجعل لها حقوقا وعليها واجبات. فالمرأة أم ومربية وبنت وزوجة، وهي ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع. ومن حسن العشرة أن تسود الرحمة والمودة والتفاهم بين أفراد الأسرة، لأن الأسرة المستقرة تصنع مجتمعا مستقرا. خامسا، التمسك بكتاب الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله. فالقرآن الكريم ليس كتابا للتلاوة فقط، بل هو منهج حياة فيه الهداية والنور والرحمة. فإذا أردنا صلاح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا، فعلينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، نتلوه ونتدبره ونعمل بما فيه. أيها الكرام، إن خطبة الوداع لم تكن كلمات عابرة، وإنما كانت دستورا للحياة، ومنها نستخلص دروسا كثيرة، من أهمها: أولا، ضرورة احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم. ثانيا، أن العدل أساس بناء المجتمعات واستقرارها. ثالثا، أن الإسلام يحارب كل صور التمييز والعصبية. رابعا، أهمية بناء الأسرة على الرحمة والإحسان. خامسا، أن النجاة تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة
وأدى

0: الأمانة ونصح الأمة وترك لها منهجا واحدا واضحا نسير عليه. وفي آخر الخطبة سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. فقال: اللهم فاشهد. فيا ترى هل أخذنا من وصاياه نصيبا؟ وهل جعلنا تعاليمه منهجا لحياتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتتبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم العاملين بوصاياه، وأن يرزقنا حسن الاقتداء به ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم.

سنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحسنة تمحو السيئات التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم:
إن المؤمن

0: ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لا نتكلموا عن تنقيل التسجيل في اللوائح الانتخابية، ياك نضمنوا حقنا في التصويت. شلا يتعدل إلا عاد مسجل في بلد وبدلت سكناك؟ إلا عاد اللي مسجل في جماعة والله مقاطعة وبدلت سكناك، يالتك تحول تسجيلك للجماعة أو المقاطعة اللي عاد تابع لها. في ذي الحالة لا تدخل للموقع www.listelectoral.ma وتضغط على نقل التسجيل وتتبع المراحل اللي لاهي تظهر لك على الشاشة وتأكد عليه، وإذا هو طلبك تخطى بصفة هينة حتى مباشرة عقب ذاك تتوصل بإيميل اللي أكد طلب نقل التسجيل. يمكن لك ملي تمشي لمكتب التسجيل اللي تابعه لسكنك جديد وترفد معك البطاقة الوطنية ومن ثم تحول تسجيلك بكل سهولة. من درى شنو آخر أجل نقل تسجيل؟ عملية نقل تسجيل أو نقل تسجيل جديد لها أجل محدود، معناها لا يتبدأ نهار 15 ماي ولا يتوفى 13 يونيو. ما نقعدوا إلى آخر لحظة، يالتنا نحول تسجيلنا أو نسجله من ضرك ونضمن حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجله كاملين، إياك يتقدم بلدنا للقدام.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة، حياكم الله وبياكم وبالرحب نستضيف أسماعكم الطيبة. أملنا فيكم بعد الله كبير أن تنسجم حلقات هذه السلسلة الإذاعية وأفق انتظاركم، تقديرا لذوقكم الرفيع ولما تتفضلون به من وقتكم الثمين. موضوع هذه الحلقة بمشيئة الرحمن الموسيقى والغناء، لغة الأرواح وصدى الوجدان. مما لا يرتقي إلى مدارجه قيد أنملة من الشك أنه حين يعجز اللسان عن التعبير تتكلم الموسيقى، وحين تضيق بنا الكلمات ينفتح باب الغناء. نعم مستمعاتنا مستمعين الأماجد، منذ أن سمع الإنسان خفق قلبه وهو يبحث عن صوت يشبهه، صوت يواسيه ويترجم أفكاره ويهدهد روحه في ليالي التعب، ولذلك ومن أجل ذلك لا تعد الموسيقى مجرد نغمات، والغناء ليس مجرد أصوات، بل هما امتداد لما نخفيه في أعماقنا ومرآة لما لا يقال في حضرة الموسيقى. الموسيقى تمنح الروح أجنحة وتحلق بالعقل وتبعث على الخيال وتضفي الحياة على كل شيء، كما قال عنها الفيلسوف أفلاطون. وقال عنها الفيلسوف أرسطو: الموسيقى تطهر النفس وتغذي الروح، وهي تعبير عن العاطفة الإنسانية في أرقى صورها. وقال عنها: الظاهر الموسيقي يا زرياب، الموسيقى مرآة النفس، ما صفت النفس صفتي الألحان.

الموسيقى كالعطر تفوح دون أن ترى وتؤثر دون أن تمس، هذا ما قاله عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. ولكم هو جميل قول عباس محمود العقاد حين عبر عن البعد الكوني للغة الموسيقى التي تنفذ لأغوار أي إنسان بلا استئذان ولا جواز سفر، لأن الموسيقى جسر تعبر منه الأرواح لنتواصل بينها، حين قال حديث الروح إلى الروح لا يحتاج إلى ترجمان، وقال عنها شاعر المرأة والقضية نزار قباني: وطن من لا وطن له ولغة من لا يتقن الكلام. حقا وصدقا أحبتي المستمعين الكرام الأعزاء، لكم هو مخطئ وواهم من يعتقد أن الموسيقى مجرد ترف وأن الغناء محض له، بل هما من أعمق تجليات الإنسان في صفاء الوجدان ومن أنقى تجارب الشعور، هما سلام مؤقت من ضجيج العالم وعناق صامت بين الروح والصوت. فكلما ضاقت بنا الحياة سكننا لحنا ورددنا أغنية، لأن في الموسيقى حياة وفي الغناء شفاء.

0: ختاما نقول لكم مستمعاتنا مستمعينا، دمتم على الموسيقى مطمئنين وسعداء. من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة،
2: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: واخطفني من الليالي واشغل لك عرض غالي بأحلى الصبايا. أنا الهوى هوايا أبني لك أسرى عالي واخطفني من الليالي واشغل لك عرض غالي بأحلى الصبايا.
1: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: قسم التمثيل يقدم

0: إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
1: ابن الثامر، ابن الثامر، لوحات تمثيلية عن قصة أصحاب الأخدود. تأليف عبد الحق حموش، ضبط الصوت اليوسفي محمد، إخراج العربي الدغمي. القسم الثاني والأخير.
2: حقا هو بختم شاموئيل، وهو خطه أيضا.
3: هذا من حبر مدارس يمن تيناواس إلى الحخيم دوناش شالوم. أما بعد التحية، فقد بلغنا ما أصبحت تعج به نشران من جهة المسمى عبد الله بن الثامر، جراء ما أشاع في الناس من قصص رهبنة النصارى ومتحنفة العرب. وما كنا لنهتم لولا ما اتسم به عمله من مثابرة وما تلاه من انقياد له، حتى تعدت أتباعه 20,000 كما سمعنا. ولا يخفى ما في هذا من الخطر علينا معشر اليهود. إن نجران باب اليمن إلى الحجاز مثل ما هي باب الحجاز إلى اليمن، وهذا الذي حدث ينذر بأمور خطيرة لا تخفاك. فلئن كان ابن الثامر يدعو بني قومه إلى النصرانية، فأنت تعلم ما بيننا وبينها من عداء. وإن كان يدعوهم إلى نحلة مما تسميه العرب بحنفية شدها إبراهيم، فهذا هو الطعن الأكبر في تفردنا بأمور الكتب والسماء. أضف إلى هذا أن اعتناق النجرانيين لهذه الملة أو تلك ينذر بقيام حاجز بيننا وبين الإخوان في يثرب وخيبر ومشارف مكة، وهذا غير مأمون. مهمتك أيها الحخيم دوناش تتعدى رعاية طائفتنا في نجران، إنها أيضا تثبيت العرب على جاهليتهم وأوثانهم، والحيلولة بينهم وبين أي بصيص من أمور السماء. مهما كانت الوسيلة أو التوت الطرق وتمشي مع هذا، رأينا أن نعهد إليك بالوقوف على حقيقة ما يدعو إليه ابن الثامر. فإن استطعت أن تدبر أمره في صمت فذاك، وإلا فأبلغنا بالمزيد من أحواله وسنرى. شالوم.
2: ابن الثامر حق، كنت اهتممت له ثم لا أدري كيف أهملته.

0: هي نجران تعودناها مباءة للنازحين من رهابنة الحبشة والشام، ولكنهم نازحون لمجرد العزلة في الفلوات والصوامع. ليس همهم أن يدعوا العرب إلى نحالهم أو يداخلوهم في أمور تزعجنا. وحتى القلة التي تنصرت من بين العرب فعلت ذلك لمجرد التقليد. أما ابن الثامر هذا فغريب أمره، هو يجرهم مئات بل ألوفا، يسعفه مزاجه العربي وحسن مخاطبته لبني قومه، وهذا حق خطير، خطير وفي أكثر من جانب كما قلت أيها الحبر شمويل. إني ويجب الاعتراف بهذا لا أعلم بالضبط كنها عمل ابن الثامر، لا أدري حقيقة النحلة التي تسلط بها في نجران. إن كان يدعوهم إلى النصرانية فهو الخطر الساحق، إن ذلك يعني اعتناق القوم لملة يحملنا أهلها وزر دم سفحناه في فلسطين، دم المسيح. وإذن فهي المطاردة التي تصدت لنا في أرجاء الدنيا تلاحقنا هنا في بلاد العرب أيضا. نعم، الأمر إن كان هكذا خطير، أما إن كان يدعوهم إلى غير ذلك وهذا ما أرجوه فلا بأس، لا بأس. فما العمل وكيف؟ عزرة، عزرة.
1: نعم. نعم سيدي الحخيم.
0: اجلس.
1: أمرك.
0: اسمع مني وكن فطنة.
1: أرجو أن أكون عند حسن ظنك.
0: أكلمك بشأن شخص يدعى ابن الثامر، عبد الله ابن الثامر.
1: أسمع به.
0: أكلمك بشأنه وأمهلك اليوم وغدا لتأتيني بأدق أخباره.
1: علي ذلك.
0: ثم لا تنسى أن تتثبت لي من مكانه حيث اعتاد أن يقضي سحابة يومه، مفهوم هذا؟
1: علي ذلك.

0: هذا الكبرياء فهو أم الرزايا، هو آفة ابن آدم في كل الملل.
1: هو ذا معتكفه يا سيدي، ادخل ثم اعطف يمينا وسيطالعك جالسا تحت سقيفة من حديد.
2: هذا يكفي يكفي، عد إلى حال سبيلك وكن حذرا.
1: أستودعك.
0: أما هذا الكبرياء فهو المجد الزائف، يستدرجكم إليه الشيطان ثم لا تعفون من معاطبه، فليصنع ابن آدم لنفسه ذلك المجد الخليق به الذي قوامه التواضع والتقوى. يا أهل نجران، يا أهل نجران، هذا الكبرياء السادر أمعنا فيه مجافاتا لوصايا إبراهيم، ثم أمعنا حتى نسينا أمهات تلك الوصايا. فإن هب العقلاء منا إلى كتب الأديان أو إلى مساءلة آلهة، ما شفت الكتب غليلا ولا صدق الجواب كثير ممن سئلوا. فأينا عالة على الأمم في ملة أبينا؟ بل ما ظهر ذو غيره إلا ترصدته النعوت إجهازا على ما قد ينفع الله به ولد إبراهيم. وها أنا ذا أهل نجران

0: قد تقولها ناس علي، زعموا أني أخطأت السحر فاهتممت بالخوض في شؤون السماء. لذا فليسمع من له أذن، أجل ليسمع من له أذن، أني ما أخطأت السحر بل برأت إلى الله منه. وليسمع من له قلب أني لا أصدر فيما أقول عن نبوة أو رسالة إلا كنت أكذب على الله، وإنما عن ومضات من ملة أبي العرب هداني الله إليها، وعساه أن يعجل بظهور ذلك الذي تجلو الملة على يديه كاملة وشمسا ساطعة. الآن هبوا إلى معاشكم.
1: سلاماً رجل الخير.
0: سلاماً أخي.
1: أفتأذن لي بمكالمتك؟ فإني لذلك قعدت بعد أن انصرف الناس.
0: لك في الخلوة سعة، ومن ابن الثامر أذن تصغي. ألا اجلس؟
1: تجزى خيرا، تجزى خيرا.
0: نعم.
1: أنا يا سيدي رجل من مشارف نجران، مسموع الكلمة مطاع في العشيرة. لا أخطئ تمييز الحسن عن القبيح فيما يعرض لي، وقد بلغني من أمرك قدر ما تناقله الناس، ففهمت أشياء وأشكلت علي أخرى، وها أنا ذا جئت مستخبرا. فإن يعجبني ما أسمع منك أنصح به لقومي، ثم لن أألو جهدا في ترغيب الغير فيه.
0: ما أشكل عليك فيما سمعت؟
1: بلغنا أنك أنكرت علينا أهل نجران تقديس النخلة والعكوف عندها موسم كل عام. إنك تعلم أنها كعبة جديدة أقمناها ونصبنا فيها من الأوثان ما يغنينا عن تلك البعيدة في رمال مكة. فلا أنت رددتنا إلى الأولى ولا أنت أقررتنا على الثانية، كأنما نحن في غير حاجة إلى دين، فكيف يستقيم هذا؟
0: إي والله، لقد كنت ولم أزل أنكر تقديس النخلة، فإنما هي زور على كعبة إبراهيم وإمعان في الخروج على وصاياه. إن كان دافعكم إلى إقامتها تكثير الأوثان فلكم منها في مكة ما يكفي أكداساً، أما إن كان الغرض نسيان الكعبة ذاتها فهذا هو الذي لا يستقيم، إذ لا معنى لأن يتدين العربي مع الاستغناء عن الكعبة.
1: أهو الشرك حلال في مكة حرام هنا؟
0: الشرك الذي انساق فيه أهل نجران نمط لا يختلف عما في سواها، وأنا ما حضرته هنا وزكيته هناك، إنما نصحت بعبادة الله الأحد في حدود ما أستطيع، وهو نجران، وفي حدود ما اهتديت إليه واجتهدت في تحصيله من تراث إبراهيم. أما الكعبة بيت التوحيد فسيأتي ذلك المأمور بتطهيره، فإن الله الذي صرف أكثر من هنا عن رجس الأوثان قادر على تطهير بيته، وإنه لفاعل، فما نجران أعز عنده من الكعبة.
1: كأني بك تتنبأ يا أخي.
0: لا لا، ما أنا بالنبي أو الرسول، وإنما أنا عبد الله، خالطت أهل العلم وأخلصت فيما أطلب من هداية، وأقصى ما تسمع هو أني متحنف أتلقط الفتاة من هدي إبراهيم. أما ذلك الذي سيأتي فأمره من السماء، ليس لابن الثامر علم بميقاته ولا له أن يقدم أو يؤخر فيه.
1: بلغنا أنها أمور لقنك مشكم بعضها وعلمك الباقي راهب من النصارى، فبأي يشد الأحد أزرك، بالسحر أم بالنصرانية؟
0: لا لا لا، ما أنا بالساحر، لكن عندي من النصرانية بصيص. أما السحر فقد تعاطيته، بل نبغت فيه إلى أن صرفني الله عنه، ذلك أنه شاء أن يهديني، والهداية أكرم على الله من أن يجعل السحر وسيلة لها. وأما النصرانية فكما قلت لك، قليلا منها وجدت ذا جدوى.
1: كيف؟ يهديك الله بناموس فتأخذ منه وتترك؟
0: لا يا رجل لا، ما هي مسألة أخذ ببعض واطراح لبعض، وإنما هي مسألة جماعة أرادت الزيغ بتلك الهداية، فإن النصرانية حق ألبس بباطل، ويشاء الله لي ولمهتدين غيري ألا ننساق في ذلك المكر. فإن كان لك أن تفهم عني فلا تقل إن ابن الثامر يأخذ بالنصرانية أو هو تارك لها، بل قل إنه يترسم فيها معالم حنيفية سيأتي من يجليها.
1: هذا حسن، وإني أجده أرشد لبني عشيرتي، ومع ذلك لا أكتمك أني أرغب بالمزيد من التثبت، إن هذا الذي أسمعه منك خطير، ولا أكره أن أرجع فيه إلى ناس من أهل العلم مشهود لهم، فإن تم ذلك على وجهه كنا سعداء بك.
0: أأصحاب التوراة تعني؟
1: أصبت.
0: أنت وما تشاء.

0: هذا هو، نعم هذا هو.
1: شيء سيمضي يا عادية.
0: لا تقل لي ذلك، الأمر خطير يا أشياء. إن لم يتداركه المدارس بما ينبغي جر من العواقب ما لا يخطر ببال.
1: ففي هذه المسألة دعينا إلى الحضور إذن.
0: دون ريب، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسأطالب به. إن مسألة الدراهم أوزانها الأزمة أعني توشك أن تصبح فوضى، وما هذا ذنب تجارنا، وإنما هي فتاوانا التي لم تكن متناسقة. ها هنا في اليمن أفتينا بالإنقاص ربع حبة، إنك تعرف ذلك، والحال أن ما سمح به في الحبشة يبلغ نصف الحبة، ولا ندري على ما استقر عمل أصحابنا في يثرب. هذا مع ما تبع ذلك من إهدار لنفوس إخواننا في بعض الجهات بتهم إخراب السوق وتفليس تجار الأمم. ألا يبدو لك هذا من النظر؟ أضف إليه أن بعض إخواننا سامحهم التلمود يعوزهم الحدق في استعمال المبرد، وهو سبب هذه البلايا.
1: أصبت أصبت، ومع ذلك لا داعي للقلق، اطمئن سيمضي كل شيء.
0: هذا شمويل مقبل.
2: بورك جمع رجال المدارس.
1: شالوم كبيرنا المبجل، يطول عمرك.
2: مرحبا مرحبا. السادة الأحبار على أهبة فيما يبدو.
1: نعم بتوفيق الرب.
0: بتوفيق الرب.
2: آمين. ولنسمع من عادية.
0: أمرك عندنا يا سيدي تلك المسألة الشائكة، الدراهم يتأعني.
2: عويصة حقا، ولكني أعتقد أن هناك غيرها أكثر استعجالا. ألم تتلقى من يهودا شيئا بالأمس؟
0: من نجران؟

0: أعده الحبر أهم مما ذكرت.
1: بكثير يا عاليا.
0: كما تشاء يا سيدي.
1: إذن هات كتاب الحخيم ذناش، اقرأه بأنات ولتكونوا معشر الأحبار على بينة.
0: وهو كذلك، ليكن معلوما لدى أحبار المدارس أني لم أؤل جهدا في استطلاع ما عند ابن الثامر. لقد تتبعت أخباره بالوسائط ثم جلست إليه رأسا لرأس، فتجاذبنا أطرافا من نحلته قياسا على ملتنا وملة النصارى. والحق أني لم أجد فيما يدعو إليه أكثر من ذلك الهراء المألوف عند بعض العرب مما يسمونه حنيفية، ويزعمون أنه ميراثهم عن إبراهيم وإسماعيل. الرجل مسالم لا نزعة فيه ضدنا أو ضد غيرنا، كلامه قليل في التوراة ولكنه في مجمله حسن، وهو كذلك في الإنجيل مع اقتداء واضح بسلوك رهابنته معاشا وتبتلا. الرجل ذو هيبة خارقة، وهذا هو المزعج حقا، إنه في خلوته لا يتركها، وقاصدوه في غمرة السيل زرافات ووحدانا رجالا ونساء، يلقونه على عقائدهم المألوفة ثم لا يفصلون عنه إلا وقد ضمهم إلى نحلته. ما السر في هذا؟ لقد تردد أنه يستعين في اجتذاب الناس بما سبق أن تعلمه من سحر، وقد ذكرت له ذلك فأنكره متعللاً بأن هدي رب إبراهيم يتنافى ووسيلة السحر، وعندي أن في الرجل خصيصة أقوى من السحر هي سنده في استهواء الناس، ذلك أنه يخاطب فيهم وجدانهم العربي وينفخ فيهم نعرة سابقتهم في الدين، وهذا معشر الأحبار مكمن الخطر من الرجل، ولا أراه إن استمر الحال هكذا خطراً هيناً. شالوم.
1: ما ترون بعد الذي سمعتم؟
2: عندي ما ستجدونه مألوفة، ولكن التجارب أثبتت سواده. إن إخواننا في أقاصي بلاد الفرنجة والإغريق قائمون بالتصدي للنصرانية، يتسللون إلى صفوفها بنجاح باهر وفي غير ضجيج، فلنسلك ذات الخطة في نجران لنبذر بذورنا تاركين للقوم أن يحصدوا زرعه أو شوكه، تماماً كما فعلت إخوتنا في غير بلاد العرب، وكما هي تفعل الآن في يثرب بشأن عرب الأوس والخزرج، وما عرب نجران بأكثر فطنة من أولئك.
1: وجيه يا أوشيه، رأي وجيه، لولا أن للمسألة جانباً آخر يجدر التنبه له. المسألة هنا في نجران تختلف عنها في غيرها من الأمصار. إن نجران قطعة من اليمن، واليمن معقلنا الأول في بلاد العرب، ومن ثم فإنه ما من يوم يمضي إلا ويتفاقم الخطر علينا. ولنذكر أن ذا نواس على ديننا، وأن عرب نجران رعية له، وهو لذلك لن يعجز عن أن يسوي هذه المسألة بطريقة أخرى. إننا هنا الأسياد، الملك منا وأوامره أوامرنا، بخلاف الواقع في البلدان الأخرى. أضف إليه أن ابن الثامر هذا قد مس فينا ما لم تمسس به النصرانية في كل الأقطار. إن عداءنا للنصارى ما يزال محدوداً بالقياس إلى ما ستسفر عنه نحلة ابن الثامر. النصارى يكرهوننا لأننا قتلنا مسيحهم، والأمر إلى هنا ينتهي، فهم بالرغم من ذلك لم ينكروا جدارتنا وتفردنا بحمل رسالة السماء. أما ابن الثامر فشيء آخر.

0: جاء يجردنا من ذلك باسم حنيفيته وباسم إبراهيم، فانظروا بعدها أي تحدي لعقيدتنا وأي خطر على مبدأ وجودنا هنا في اليمن قبل كل شيء.
1: كأنك ترى يا حبر أن تحسم المسألة دفعة واحدة.
0: هو كذلك، فقد بان أن التريث وبيل العاقبة.
2: وكيف؟
0: يتوقف هذا على تقوى دينواس وعلى حماسة إخواننا.
2: وهل ترى الملك يقبل بالمسير إلى نجران؟
0: قبوله بهذا لن يكون أصعب ما في الأمر، إني واثق من أنه سيفعل. ويبقى ما هو أهم من ذلك، حماسة الإخوان كما قلت.
2: تعلم أنهم لا يبخلون بعون.
0: في هذه المرة يطلب عون مخصوص، إن ذا نواس يجب أن لا يسير بجيش من عرب اليمن لقتال عرب نجران، شيء لو حدث خطير، وسينتفي معه كل معنى لهذه الحرب.
2: وإذن؟
0: كما تسمع، حرب قوامها السيوف والحراب اليهودية، هذا أو لا شيء، وتدبروا لأنفسكم.
1: إنه نعم الرأي، إن أسعف فيه دون واس لن يتقاعس عنه أي قادر على حمل السلاح من يهود اليمن.
0: استنفروا إخواننا واتركوا لي ما سوى ذلك.
2: وعليه يطول عمرك. الموعد نجران. الموعد نجران.

0: أذهب برؤيتك يا سلاميت.
1: أنا؟ لا أتوقع شيئا من هذا.
0: ولكنك مطلوبة بالتأكيد.
1: لا، يبدو أنك لم تسمعي جيدا ما قيل لك.
0: ولهذا أنت المعنية لسواك، ومن طرف والدك غبطة الحبر.
1: والدي؟
0: نعم، غبطة الحبر شمويل، خرج للتوه من لقاء سيدي ديناواس فرغب برؤيتك.
1: أما هذا فنعم.
0: استعدي إذن
1: حالا،
0: ولا تنسي نصيبي من أدعيته.
1: سأذكر ذلك.
0: أتركك الآن.
1: زيارة غير مألوفة. العادة في مثلها أن تتم بمناسبات مخصوصة وبمحضر جميع أهلنا. إنها تأتي عقب لقاء والدي بديناواس، وهو لابد قد لفت نظره إلى القيام بها. فما وراء هذا؟ لا أرجو أن تكون قد بلغته عني مساءة جاء لمحاسبتي فيها، ولكني لا أذكر أني أتيت بما يدعو إلى هذا.
2: أمتى صباحا يا سلاميت.
1: وأنت يا أبي، طاب يومك، شرفت ونورت. أهلا أهلا بك في بيتك.
2: بوركت يا سلاميت، أنا راض عنك وإلى ما شاء الله. راض لما أعرف منك ولما سمعت في حقك قبل لحظة من صهري وسيدي ديناواس.
1: أحقا؟
2: لا مزاح في هذه الأمور، ومن أجله انتهزت فرصة وجودي في القصر لأهنئك.
1: هذا من حنوك، ورب التلمود أسأل ألا تقصر فيه يوما ما.
2: دعاء كلانا حري به يا ابنتي. لا تقصري في الطاعة ولن أقصر في الحنو.
1: هذا عهد بيننا. هل لأبي في بعض الطعام؟
2: لا، ليس الآن، أتركيه ليوم أقترح أن يكون حافلا.
1: هو ما أسمع دائما. حتى متى وأنت تماطل في إدخال هذا السرور على بيتنا؟
2: ما هو بالمطال يا سلاميت، ولكن لكل شيء أوان. فإني والحق جئت لتعدي لي شيئا آخر أسمى من الطعام الفاني.
1: ملء القلب والجوارح يا أبي، هاتي.

0: جئت لأجدك أذنا مصغية وفؤادا ذكية. إني ومعي كل أحبابنا لفي أشد الحاجة لأن نجدك كذلك، فإن كنت على أهبة كلمتك وإلا عدت مرة أخرى.
1: بخصوص ماذا؟
0: الذي جئتك فيه حسبك أن تعلمي أنه يهم زوجك العظيم ذا نواس، يتعلق براحة باله قبل سواه.
1: ثم؟
0: لقد طلب مني ومن باقي الأحبار رأياً يستعين به في مسألة ما، وأصارحك أن وجدنا أنفسنا في حيرة. نعم، في حيرة، لا لأننا عجزنا عن إمداده بما يطلب أو لأنه لم يقتنع بهذا الرأي أو ذاك، لا، إنما هو في نفسه متغير بعض الشيء، مضطرب، تلاحقه تخوفات موهومة، وهذه مسألة مزاجية كما ترين تتخطى الإقناع، ويلزم لها تلطف خاص لا نملكه معشر الأحبار. لقد أطلت التفكير في الأمر فوجدت أن لا أحد سواك يستطيع الإتيان فيه بما ينفع.
1: شكرا لأبي طيب مشاعره، وأعرف أنك لم تفردني بهذا القصد لولا غيرتك عن هنائي، ومع ذلك ماذا أستطيع أن أفعل؟ إني في الحقيقة لم أفهم بالقدر الذي يتيح لي أن أتصرف، وأخشى تبعا لذلك أن أتناول الأمر بطريقة غير لائقة.
0: كلا سلاميت، أبوك أحصف من أن يدفع بك إلى مزلق كهذا. قصاراك أن تأخذي بيد زوجك قدر ما تستطيعينه بنجاح، وإني واثق من أنك ستنجحين. إنه يعاني من حيرة تتهدده وتتهدد اليمن، وقبل كل شيء سنكون نحن اليهود أوائل ضحاياه، فلترديه قبل أن يذهب بصوابه عمل أهل نجران.
1: هكذا كان يجب أن أسمع.
0: الآن قد عرفتي، فأنت وما يحلو لك.
1: اطمئن يا أبي، اطمئن.
0: يطول عمرك،

0: النذير النذير يا سيدي عبد الله النذير.
1: ما الخطوة يا شوي؟
0: النذير النذير هي جموع ذي نواس خيمت في غبش ليلة البارحة على نجران، ومع الصباح أخذت تتقدم بين مساكنها.
1: جموع ذي نواس
0: كاسحة عنيفة لا حرمة عندها لشيء.
1: ولماذا؟
0: والله لا أدري. إنهم يسوقون من يقع بين أيديهم إلى البطحاء في ظاهر نجران، وبين المساكن ينادون أن يلحق بهم الناس هناك، لا يستثنون رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرة.
1: ذي نواس ذي نواس، ألا يخطر لك أنها غارة اختلطت عليك حقيقة القائمين بها مثلا؟
0: كلا كلا، إنه ذو نواس قدم في أهبة القتال، إنها أعلامه السحم يتقدمها المحمل، عليه الشمعة ذات الرؤوس السبعة، وهم أيضا جنوده في أعنف سلاح تقطر سحناتهم بشر.
1: وماذا يفعلون بمن ساقوا إلى البطحاء؟
0: ما أن تبلغ الرجال والنساء هناك حتى يسلمونهم الفؤوس ويأمرونهم بالحفر. لقد وكل بهم ذو نواس رجالا من أجرف الحرس يلهبون بالصياط ظهر كل من ونى أو أدركه التعب. ولو رأيت ما حفر من أخاديد بين الصبيحة وهذا الضحى لحسبت أن مدينة تضاهي سبأ ستقوم هناك.
1: يحفرون الأخاديد
0: طويلة متداخلة أشبه بمواقد النار في معابد المجوس، عريضة تتسع لمسيرة الفرس، عميقة لو ادخلت فيها الرجل احتجب إلى صدره.
1: ما هذا؟ لطفك اللهم بصالحي نجران. شريك، أفي علمك يا أخي شيء يدعو ذا نواس إلى القدوم على هذا النار؟

0: منازع يتخوف منه على نجران مثلا.
1: لا، ومع ذلك فإني والله أتوجس مما يجري. لكأني بالرجل أتى لأمر عظيم، لأمر تهيأه بشرار من تضمهم مملكته. إن رجال اليمن أية كانت منزلتهم في رعيته إخوان عرب، منا هم وإليهم نحن، وليس هؤلاء من صحبوه الذين جاءوا في ركابه رهط آخر تشعر نحوه بالبغض وتشم لهذا البغض رائحة.
0: إنه لأمر عظيم شريك.
1: نعم أخي.
0: أريد التثبت من حقيقة ما يجري، اتبعني إن شئت.
1: كيف؟
0: هو ما تسمع، هذا هول حل بنجران. إني أريد التثبت مما يجري، وإن كان لابد من حسمه بلقاء ذي نواس فسأحاول ذلك اللقاء.
1: محال يا سيدي، محال. منذ تهود لم يعد يصغي لأحد من إخوته وبني عمومته العرب.
0: هذا لن يصدني يا شريك، إن السلام حرمة الحرم في ملة إبراهيم، فإن أبيح على مشهد كهذا فما مهمتنا؟
1: ستلقي بنفسك في غير مأمن.
0: الذي لا تأمنه علي أسميه الشهادة، وهي عندي مكسب لا خسارة.
1: لكن مهلا مهلا، إنك صالح نجران وتقيها، وإن احتاج إليك ذو نواس فسيطلبك. مهلا مهلا يا سيدي.
0: لو أمهلت هذه المحنة إخواننا لفعلت. هيا لا تجادلني، أو دعني أسير بمفردي.
2: من؟ من الطارق؟
3: افتحوا منحن.
2: من؟
3: منحن يا تقي نجران، افتح برب إبراهيم.
2: من تكونون؟
3: كما ترى هم نحن. هل أزعجناكم يا أخي؟ نرجو أن لا يكون هذا.
2: قلت من تكونون؟
3: كما ترى جئنا في زيارة لهذه الخلوة المهيبة عاقدين على القبول. هذا غبطة دوناش حخيم نجران. إنك وبالأحرى مخدومك الصالح على معرفة سابقة به، وهذا النبيه شامويل حبر مدارس اليمن، والباقي كما ترى حامل أوامر العظيم دينواس وبعض خاصة الحرس. هل تأذن لنا؟
2: وما جاء بكم؟
3: هو ما سمعت، أو بالأصح ستسمع الباقي بعد. هيا قدنا إلى صاحب الخلوة.
2: إنه الحق يقال إنه
3: كن كريما يا رجل، ليس من شيم هذا البيت أن يرد قاصدا.
2: نعم نعم نعم، ولكن الأم ادخلوا
3: ادخلوا.
2: بعض بطانة ذي نواس يا سيدي عبد الله.
0: بعض خاصته في الأحرى، طاب يوم تقي نجران.
4: سلام، تقدموا تقدموا.
0: شكرا شكرا، ولا تلم على تأخرنا في زيارة هي أوكد ما يعمل في نجران.
4: جئتم على موعد، فقد كنت أعتزم محاولة لقاء الملك.
0: يدل هذا على متين طاعتك، كما هو قدوم كبير الأحبار يدل على توقير لك.
4: فأنت رجل المدارس شامويل؟
0: بعيني، كما أنت عبد الله بن التامر.
4: مرحبا بالحبر شامويل، مرحبا بك في خلوة التعبد هذه.
0: هذا يسرني، وسيبلغ دانواس.
4: أرجو ذلك. الآن ماذا علينا أن نفعل؟
0: الحقيقة أن القدوم إلى هنا تم بأمر من دينواس، وليس مجرد رغبة شخصية. فاسمح لي أن أتجاوز ما يهمني كحبر لأصل إلى ما جئت فيه كمبعوث من الملك.
4: نعم نعم.
0: جئت في الإعذار لك يا عبد الله، وعسى ألا يحيق بالقرية سوء عظيم.
4: أسمع ما لا معنى له يا شامويل.
0: ما لا معنى له بعد الذي صارت إليه نجران؟
4: يعلم ذو نواس أن ابن الثامر فرض من الناس، كما يعلم أن نجران لم تمسس سلطانه بعصيان. قرية وادعة ولا موجب لذلك التهديد على أي فيها.
0: ليست بالوادعة يا ابن الثامر، إنما هي كذلك فيما ترى أنت. إنها مست منه ما اضطر معه إلى القدوم بجيش، ولن يخرج منها إلا تائبة

0: أو يجعل من أهلها وقودا للنار، وإنه لا يعني ما يقول.
1: يقينا إنه الكيد يا شمويل.
0: ممن؟ هي نجران اطرحت وتنيتها فلم يسألها أحد في ذلك، ولكنها استعاضت عنها بما مس ملة دينواس، وأنظرت بمعاداة رعيته لهود. استعاضت بنصرانية سرعان ما حرفتها إلى هذا الذي سميته بقية من حنيفية إبراهيم. وليس كهذا إزراء بتوراتنا وتلمودنا، حيث لا حقيقة إلا فيهما. يا ابن التامر، ما جئناك مجادلين أو أهل علم الآن، جئناك نذكرك بما ينبغي من الحرمة للناموس الذي خصنا به الله، فتكف أنت وتغام نجران عن هذا الزيف، فإن تفعل عودنا ومعنا ذو نواس، تاركينكم رجالا ونسوة ودراري. أما إن أبيت فبحق الأصفار لنجعلن الناس منكم عبرة.
1: إذن فهذا ذنب نجران؟
0: وإنك أدرى به من سواك.
1: ما مطلوبكم؟
0: تعلن في الملأ أنك تنفض اليد مما تابعوك فيه.
1: هكذا
0: تنفض اليد ولك الخيار بين وثنيتك القديمة أو الدخول في ملتنا، ملة دينواس.
1: وتظنونه هينا؟
0: يا ابن التامر، لا تجعل من هذا الزيف جحيما تلضى بجلود بني قومك، ولتكن لك عبرة فيما سمعت.
1: العبرة تخشع لها القلوب، أما ما تدعو إليه فهو الإشمئزاز أيها الحبر. أمن أجل هذا قدتم الحديد من اليمن إلى هنا؟ إنه والله لا يغنيكم فيه ضلال ابن التامر إن استطعتم الرجوع به إلى الضلال. أما الإخوة أهل نجران فلا أكره إلي من أن تهرقوا دم واحد منهم، فافعلوا ما بدا لكم بمن آثر الثبات، ولكن تجنبوا سواه. وهيهات لرائحة الدم أن تترك لكم قدرة لهذا التمييز. سيلقونكم بإيمانهم إن رضوا بالردة، فما لي عليهم سلطان؟ وإن كانت الأخرى فهو الدم الذي لن يقيل الله منه عثاركم.
0: أمثل هذا تقول بحق ذي نواس؟
1: تعلم والله أني أتوجه به إليك وإلى عصبتك قبل ذي نواس. هذا مكر تفوح منه رائحتكم، شغلتم الناس به من قديم فنلتم جزاءه تيها وتشريدا، عبيدا تباعون في كل الأرض، وكالوباء تتجنبكم ساكنتها. والآن في غمرة الخوف وجدتم الملاذ في أرض اليمن، ها أنتم تمتصون دم إخواننا في يثرب، إذ تستعدون أوسهم على خزرجهم، وها أنتم تستعدون علينا أخا لنا هو ذو نواس. لكني أقول لكم إن هذا لن يطول أكثر مما مضى.
0: هل أتممت خطبتك يا ابن التامر؟
1: هو نذير بنذير وليس خطبة.
0: ولن نطمع بتراجع منك؟
1: يا لكم حمقى، أأتراجع عن طمع في الله لقاء طمع لم تعرفوه في غير الأسواق؟ ما لبصائركم منطفئة كالدنانير المغشوشة؟ كلا، نجران لم تعد سوقا لهذا، لقد أصابها قبس من حق.
0: أما والأمر هكذا فالظن أنك ستسمع آخر ما يمكن قوله
1: وأوجز فيه.
0: حسنا، ستسمعه عند الأخدود. حرس، خذوا تقي نجران ولا تنسوا صاحبه.
2: أمر الحبر.

كنتم سيداتي وسادتي في الاستماع إلى القسم الثاني والأخير من تمثيلية ابن الثامر، وهي من تأليف عبد الحق حموش، ضبط الصوت اليوسفي محمد، إخراج العربي الدغمي.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الخير لو ادهلت اللؤلي مانعا دبل اهلي وعلي زاد الخير للتالي اغني يا فلاش من اللي يقدم في شمالي

وجالس حد الفم هم حلين وقت حد فم وقال لي ياكل حد يمشي.

سر ملك جاد ما في عند جال حد الفطور

I'm gonna be a little bit of a

I'm going to go to the hospital.

الذي أردت أن أكره ولا زلت ولا زلت في أرض تنبج بكره وجلته ذا ثروة وكنان وابنائه.

давай. تكلمت عمي إجرام ذا أولى لكن تحوفت بالنص والزملان وقال قالت وبالموج وتدرون

وعدت عندي من ذاك النهار وعدت عندي من ذاك النهار.

الصبر والضر ملبوهم وتعجب من حاكم حالك جبوهم وتعجب من حال من حاكم.

وحالي وحالك وحالك جمال.

ولا كف مدفعه همنا ولا طاف لحي ما لم يشربه ولا طاف لحي

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

هذا وقتنا، برنامج خاص للانتخابات التشريعية اللي لا يتنظم بلدنا يوم 23 شتنبر. اليوم لاهي نتكلموا لكم عن الصفة اللي لاهي نقدروا نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية نضمنوا حقنا في التصويت. كيف تاش نسجلوا في اللوائح الانتخابية؟ حد كامل لاحق 18 سنة وأكثر وما قد تسجل في اللوائح الانتخابية، التسجيل هي حتى عبر الانترنت. لا يتدخل للموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وتضغط على تسجيل جديد وتملي الخانات كاملات، اسم والنسب ورقم البطاقة الوطنية والعنوان اللي انت ساكن فيه والعنوان الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول، ومن فهم تأكد على طلبه. يا غير يلا سنتأكدوا من معلوماتنا كاملة، ما نغلطوا في العنوان الإلكتروني، إياك نقدوا نتبعوا طلبنا عبر الانترنت. يا كانها خارقة وسيلة ثانية نسجلوا بها في اللوائح الانتخابية من غير التسجيل عبر الانترنت، تقد تمشي لمكتب التسجيل القريب منك وتقدم بطاقتك الوطنية، والمسؤول اللي فهم لاهي يعطيك المطبوع الخاص بطالب التسجيل، إياك تمليه وتوقعه، ومفهم لاهي تقبض وصل فيه رقم ترتيب مؤقت. ايوه، والناس اللي في البديه اشتمي لين تسجل. بالنسبه للناس اللي في البديه، زياده على التسجيل في الانترنت او في مكاتب التسجيل الى دعات الضروره، لا يعود احداهم مكتب متنقل ويعود قريب من بلد سكناهم، اياك يقدوا يسجلوا في اللوائح الانتخابيه براحتهم. شنو اخر اجل التسجيل؟ اجل التسجيل راه محدود، ذاك معناه أنه عملية التسجيل لا هي تبدأ نهار 15 ماي وتوفى نهار 13 يونيو، ولا يلا تنقعدوا إلى آخر لحظة نسجلوا من ذرك، ياك نضمنوا حقنا في التصويت في الانتخابات التشريعية اللي لا هي تنظم في بلدنا نهار 23 شتنبر. هذا وقتنا نسجلوا كاملين، ياك يتقدم بلدنا للقدام.

بحلول عيد الأضحى المبارك سعيد برسم السنة الهجرية 47 و400 وألف. أسرة إذاعة الداخلة تتقدم لكم بأصدق التهاني وأعمق الأماني. كل عام وأنتم

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعتنا، مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم. مؤخرا نظمت شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة الأيام الخضراء للداخلة.

0: ولكن وطنيا. قلت جد سعيد أنه يحضر معي رئيس هذا الهيئة الحاج محمد يداسي. محمد مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ أحمد العهدي، شكرا جزيلا أولا على الاستضافة الكريمة، وتحية التقدير وإجلال كل أطقم إذاعة الداخل الجهوية ولكل مستمعي ومستمعاتها الأوفياء. سعيد دائما بالحضور معكم للحديث عن المبادرات اللي تخدم مدينتنا وجهتنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبيئة والشباب والتنمية المستدامة.
0: وتحنا كنكون سعداء ومبتهجين سي محمد، لأنك ما شاء الله عليك من خلالكم، من خلال الناس اللي كيشتغلوا معك وتا اللي كيواكبوا معك الداعمين والمشجعين والشركاء ديالك في هذا المشروع البيئي بصراحة المتكامل. طيب، كيف قلت مؤخرا نظمت هذه المبادرة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بداخل المعروفة اختزالا لستيم، اشنه سياقها العام وشن هي الدواعي ديال التفكير في أنكم تضيفوا هذه النسخة الثالثة طبعا بعد نجاح النسخة الأولى والنسخة الثانية؟
1: بالفعل أستاذ أحمد، النسخة الثالثة جاءت استكمال المسار بديناه منذ سنوات داخل شبكة خليج الداخل للمناخ والتنمية المستدامة، انطلاقا من إيمان بأن قضايا البيئة لم تعد طرفا فكريا بل أصبحت ضرورة مرتبطة طبعا مستقبل الأجيال القادمة. سياق تنظيم هذه النسخة مرتبط بعدة تحولات تعيشها مدينة الداخل، سواء على مستوى النمو العمراني، الدينامية الاقتصادية، التحديات البيئية المرتبطة بالماء والنفايات والمحافظة على الساحل والمناطق الرطبة والتنوع البيولوجي. ومن هون جاءت فكرة الأيام الخضراء للداخل كفضاء للتوعية والتحسيس، أيضا كمنصة للإبداع والابتكار الشبابي من أجل تحقيق رؤية الداخل مدينة خضراء في أفق 2030.
0: طيب، بالنسبة للمحتوى ديال البرنامج، أكيد هذه الفعاليات كانت خلال يومين، ما كرهتش أنك تقرب المستمعين سي محمد من المحتوى ديال البرنامج اللي تم اعتماده في هذه النسخة الثالثة؟
1: طبعا هو برنامج هذو اليومين اللي هما اختتام هذه التظاهرة جاء من بعد ما صار 5 أشهر من العمل الميداني مع جميع مستويات التعليم بالجهة في عدد من
0: يعني هو ورشات. هو تتويج
1: طبعا، هو تتويج لأنه احنا افتتحنا النسخة الثالثة في يناير 2026، ومن بعدها كانوا هناك العديد من الورش العمل مع المستويات الأربعة. كانت ورش يعني موضوعاتية حول مواضيع اللي كل يعني مستوى كان عنده موضوع. كيف قلنا، الابتدائي كان عنده موضوع المناطق الرطبة، مستوى الثانوي الإعدادي كان عنده مناطق، كان عنده موضوع يعني الغابة، مستوى الثانوي التأهيلي كان عنده موضوع الماء، ومستوى الجامعي والتعليم العالي كان عنده موضوع المدن المستدامة. وبالتالي هذا التتويج حاولنا من خلاله أن يعني نعود عندنا برنامج متنوع يغني طبعا بطل غني ويستجيب لمختلف الفئات المشاركة. اليوم الأول كانت عندنا ندوة فكرية ناقشت قضايا مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة، خصوصا في الشق الإعلامي والشق الحقوقي والشق يعني هذا الاستثمار. نفس الشيء من بعد الندوة كانت عندنا ورشات في نفس المواضيع، الإعلام والحقوق والاستثمار. الإعلام نفتح على تلاميذ ديال مستوى الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، خصوصا من أجل تهيئهم للمشاركة في برنامج الصحفيين الشباب، وبالتالي أعطيناهم فرصة وفهموا شنو السياقات العامة وشنو يعني منهجية العمل باش يدخلوا لهذه المسابقة. الحقوق كانت أيضا هنالك يعني شريحة ثانية اللي استفدت منها وفهموا على أنه هناك حقوق بيئية خص الإنسان يتمتع بها ويفهمها ويعرفها، يعرف كيفاش مثلا يطالب بها. أيضا كانت ورشة ديال الاستثمار واللي استفدوا منها أيضا العديد من المشاركين معنا في هاي النسخة حول يعني

0: كيفية بناء مشروع وكيفية يكون هذا المشروع هو صديق البيئة. وبالتالي هون هذا كامل عنده علاقة بال بال بال بال بال بالتيماتيك اللي اشتغلنا عليهم في هذه ال في هذه ال في هذه النسخة طبعا، ومع المستويات كيف قلت الأربعة. هذو الورش الثلاثة والندوة كانوا مع معهد الجزيرة للإعلام بالداخل، ومع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ومع مركز الاستثمار بالداخل. وبالتالي يعني كانوا أهل الاختصاص هم اللي يعني أطروا هذو لا الندوة ولا الورش. في اليوم الثاني كانت هنالك حملة نظافة للشاطئ،
1: هذه المرة البطلحة
0: طبعا شاطئ بطلحة، وهو إحدى الشواطئ أو المتنفسات الجهة، واللي الحقيقة يشهد
1: ومعروف تب كونه فضاء عائلي كي يجيو الأسر
0: تماما. هو فضاء عائلي وهو منطقة رطبة، وهو يعني في واحد تنوع بيولوجي هش، ويشهد واحد الضغط كبير ديال اكيد بغينا نوصلوا رساله للساكنه على انه هذا الشاطئ يرطب يبقى نظيف، وبالتالي ممكن
1: مادام هو متنفس
0: تماما ممكن تجي تستمتع بالشاطئ ولكن خليه نظيف. هذا هو الرساله اللي بغينا نلحقوا. من بعدها مباشره بدينا في تقديم المشاريع. نرجع شوي للوراء. قبل البرمجة كاملة كانت هنالك لجنة يعني انتقاء المشاريع، وإحنا شاركت معنا 50 مؤسسة تعليمية
1: ما شاء الله
0: في المستويات الأربعة.
1: هذه راه نسبة كبيرة بصراحة.
0: وهذو الـ50 مؤسسة كانوا من ضمنهم مؤسسات من المديرية الإقليمية الأوسر. استقبلنا من هذه 50 مؤسسة 30 مشروع. هذه المشاريع كلها جاتنا عبارة عن رابط في الـ في الـ في الـ يعني المنصة اللي اعطيناهم باش يستقبلوا فيها المشاريع. لجنة جمعت وانتقت 3 مشاريع من كل مستوى. اليوم الثاني من تظاهر تتويج هذه المبادرة كان تقديم هذوك المشاريع الثلاثة اللي تم انتقائهم.
1: هذا في الحفل الختامي.
0: ايوه هذا وقع قدام الجمهور وقدام لجنة الانتقاء.
1: وفي نوع من التحفيز والتشجيع.
0: اكيد اكيد. وكانوا في حقيقة مشاريع مبتكرة، اكيد على انه لو كانوا اللي جبروا بعض التمويلات يكونوا افضل ويمكن يمشوا العالم ينظن على انها من الداخل. وهذا هو الهدف اللي بغينا احنا نلحقوا له من هذه التظاهرة. من بعد من نفاو هذيك العروض الثلاث يعني عروض المشاريع الثلاثة من كل مستوى امام الجمهور، وكل وكل وكل وكل عرض كان فيه 5 دقائق باش يقنع الجمهور
1: كيدافعوا على مشروع
0: تماما، لانه احنا عدلنا يعني واحد المبادره والله زاد اوبسيون في هذه التظاهره، هي تصويت على افضل مشروع.
1: جميل. اشراك عاد
0: حتى الجمهور
1: تهديم دخل في التوعيه ودخل في ترسيخ الوعي.
0: تماما تماما. منين يعني تم هذو تخطاوا هذو العروض وتم التصويت، الحقيقة لمسنا نوع من الحيف، خصوصا في حق تلاميذ المديرية الإقليمية الأوسر، نظرا لأنهم جاوب عدد قليل، وبالتالي مشاريعهم كانت من الأفضل حقيقة، لا في مستوى الإعدادي الثانوي الإعدادي ولا في مستوى الابتدائي. وبالتالي قلت لك على أنه هذه الأوبسيون كانت عندها الحقيقة الأثر اللي ما هذا هي عاد سيف ذو حدين،
1: ولكن كتبقى في الأخير فيها تحفيز
0: تماما فيها تماما تماما تماما. والحقيقة من هذا المنبر أنا
1: أحس بك
0: أعتذر لا لأن مشاريعهم كانت مشاريع مهمة.
1: إن شاء الله هذا راه مشروع دائما مستمر في الزمان والمكان،
0: كانت مشاريع مهمة. وبالتالي لو كان تصويتي خليناه هذا يعني نتكلم في تقييم نحن للمبادرة. لو كنا خلينا التصويت للجنة الانتقاء كان يكون أفضل، لأنهم هما أهل اختصاص. إحنا فتحنا التصويت للجمهور والجمهور كان تعاطف
1: إن شاء الله تجي
0: تماما هذا
1: النسخة. إذن سي محمد إيداس، وإحنا كنتكلموا على هذه المبادرة بصراحة، فهي هادفة ومثمرة، والجميل فيها أنها فيها الإشراك ديال الأطفال والشباب والطلبة اللي في جهتنا بإقليمي وادي تهب وأوسرد. ما كرهت أنك تعود تذكر المستمعين شنو هي الأهداف اللي أصلا رسمتوا لهذا المشروع، اللي أكيد هو مجتمعي مفتوح وكي يهتم بالجانب ديال ترسيخ واحد الوعي بيئي اللي هو هادف، لأن كيف شرط اليوم مدينة الداخلة وجهتنا ككل أصبحت وجهة عالمية وغادي تجيها استثمارات اللي هي ضخمة، وبالتالي ضروري الاشتغال على هذا الجانب البيئي.
0: أكيد أستاذ أحمد، على أن الهدف الرئيسي هو ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل المجتمع.
1: جميل.
0: خاصة لدى الشباب. نحن ندور ننتقل من مرحلة الحديث عن المشاكل البيئية لمرحلة الاقتراح حلول ومبادرات. نسعى أيضا لتشجيع الابتكار الأخضر والحلول الذكية، وأيضا لتعزيز انخراط الشباب والمؤسسات التعليمية في قضايا البيئة، أيضا نشر ثقافة المحافظة على الماء والطاقة والتنوع البيولوجي. كذلك نسعى إلى خلق فضاء للحوار بين المجتمع المدني والمدرسة والجامعة والمؤسسات الخاصة. صحيح. والعامة.
1: نعم، وهذا مهم جدا.
0: أكيد.
1: نعم.
0: والأهم بالنسبة لنا هو جعل الشباب يشعر بأنه جزء من الحل، وأن أفكاره يمكن أن تتحول إلى مشاريع حقيقية تخدم المدينة والجهة.
1: والجميلة سي محمد في هذه النسخة الثالثة اخترت شعار بصراحة معبر وعنده معنى: شباب الداخلة، المبادرة والابتكار في مواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة. ما كرهش توقف لثواني عند هذا الشعار، لأن كيبان مهم وعنده حمولة بصراحة اللي هي مهمة.
0: أكيد أكيد، على أنه نحن اليوم إذا بغينا نتكلموا على التنمية، من اللي نتكلم معه على التنمية ترابية مستدامة؟
1: صحيح.
0: كلها من جهته، كلها من جماعته، كلها من منطقته. إذا بغينا نتكلم على الشباب، هذا الشباب لما كان مبادر ومبتكر أكيد على أنه لا فائدة فيه.
1: صحيح. وهو المعول عليه
0: هو المستقبل. هو اللي يحمل مشعل المستقبل.
1: نعم.
0: هو اللي يحمل مشعل الاستدامة. وبالتالي هذا هو اللي يفرض علينا اليوم على أننا نجعله ينخرط ضمن هذه المبادرات من خلال مبادرته وابتكاره من أجل يعني تنمية ترابية مستدامة.
1: طيب، حتى لا نبخس الناس حقوقهم، ما كرهتش أنك تعود تذكرنا من هم هاد الشركاء اللي مساهمين معاك في إنجاح هاد المشروع؟ لأن هاد النوع ديال المشاريع كيكون قضية جماعية ومجتمعية الجميع معني بها.
0: أكيد، على أنه هاي تظاهرة هي ثمرة عمل جماعي وشركات متعددة، وهذا عنصر مهم جدا في نجاح أي مبادرة بيئية. هذه التظاهرة هي منظمة من شبكة مبادرة من شبكة خليج الداخلي للمناخ والتنمية المستدامة، وطبعا وجمعية الداخلة لاغون ومجموعة أزورا، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وعدد من المؤسسات التعليم العالي والمعاهد بالجهة. ومن خلال هذا المنبر نبغي نوجه لهم جزيل الشكر، لأنه لولاهم ما كنا نقدون الحول هذه النسخة الثالثة اليوم، اللي الحمد لله كيف قلت شاركت معنا فيها 50 مؤسسة تعليمية.
1: فاش كنقولوا 50 مؤسسة، راه كل مؤسسة فيها واحد العدد كبير ديالها.
0: أكيد، رغم أن نحن حددنا منذ اليوم الأول نظرا لإمكانيات لوجستية وإمكانيات باش تنجح تظاهرة، قلنا لهم اللي تعطونا تلميذين ومنسق نادي بي
1: باش تضمنوا ديك التمثيليه
0: تماما التمثيليه آه. ولكن هذو التلميذين والمنسق يمثلون مؤسسه آه. باكملها آه.
1: وفاش كنقولوا عاود السي محمد المؤسسه راه دوك التلاميذ والتلميذات عاود كينقلوا الرساله للوالدين
0: تماما هذا هو هذا هو الهدف هذا هو الهدف
1: وكيكونوا هما اكثر اقناعا
0: تمام هذا هو الهدف هدفنا على انه هذوك التلميذين اللي استافدوا من دوك ورش العمل وذاك المنسق ديال النادي ذيك الأفكار اللي قبضوا

0: بيشاركوه للتلاميذ النادي البيئي لمؤسستهم، ومن خلالهم لأسرهم ولأصدقائهم. الشكر خاص أيضا للسلطات الترابية وعلى رأس السيد الوالي، لأنه حتى هو من الناس اللي حق ساهموا معنا، ومن الناس اللي شجعونا باش نقدروا نستمروا في هذه وهذا من يعني، لأنه لولاهم ما نقدروا ننجحوا. نبغي نشير شوي على أنه أتمنى في النسخ القادمة أن يكون هناك انخراط يعني السلطات المنتخبة، أتمنى بكل صدق.
1: صحيح، الفاعل السياسي،
0: لأنه الفاعل السياسي مهم جدا. مهم انخراطه، مهم دعمه،
1: وعنده برامج كبيرة. هذه فرصة أنه يستثمر هذه الخلاصات وهالتوصيات.
0: أكيد نحن اليوم من هذا المنبر المحترم نوجه رسالة لهم، الباب مفتوح على مصراعيه، من أجل يعني نديروا ليد في ليد، ومن أجل باش نمشوا بهذه الجهة إن شاء الله للمستقبل ولشبابها.
1: أكيد.
0: أيضا ما يفوتني على أنني نشكر جميع المتطوعين اللي في شبكة لجان يعني العمل بها، خصوصا لجنة اللوجستيك، لجنة الشباب، ولجنة الإعلام، ولجنة اللجنة العلمية. هذو اللجان الأربعة جميع أطرهم، جميع المنخرطين فيهم، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر من هذا المنبر، لأنهم حتى هما تكبدوا يعني العديد من المتاعب باش نقدروا ننجحوا هذه التظاهرة. نشكر أيضا المؤطرين اللي شاركوا معنا في ذوك ورش العمل، ومنهم أساتذة ومنهم دكاترة هم بالجهة، نبغي نوجه لهم جزيل الشكر لأنهم شاركوا معنا بشكل تطوعي، ومشاو معنا إلى بيرغندوز باش هذوك التلميذات ديال الإقليم أو سلتهم يستفيدوا من هذا الورش. نشكروا شركائنا الإعلاميين أيضا، لأنه لولاهم إحنا ما نبانوا قاع، ولا يظهر لنا شيء، ولا يفهم حد كاننا خدامين،
1: وحتى كينقلوا الرسائل ديالكم أيضا.
0: أكيد جميع وسائل الإعلام بالجهة الحقة اللي ساندتنا، سواء الوطنية منها وسواء المحلية منها، أكيد على أننا نوجه لهم جزيل الشكر. وأيضا هذه الدار الكبيرة اللي إحنا دائما تستضافنا، واللي هي منبرنا للآخر والعالم، ياك يفهم شن هي الاهتماماتنا وشن اشتغالاتنا وشنو مجهودنا اللي نديره في هذه الجهة. نبغي نوجه لكم جزيل الشكر أكيد، وجميع من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة. وكيف قلت الباب راهو مفتوح للجميع، باش اللي عنده أي شيء قد يعاون به، فكرة يجي يعاون بيده،
1: ولو بابتسامة ولا غير في الدعاء في صلوات،
0: ولو بشارك لا يعني هذو اللي السوشيال ميديا ديال الشبكة يبارطاجيها مع الآخر، هذه راهي مساعدة نحنايا وتقدر لا تتلحق فكرتنا. أكيد على أنه نجاح مثل هذه المبادرات يؤكد أن العمل البيئي مسؤولية جماعية وليست مسؤولية جهة واحدة فقط، وبالتالي هذه كيف قلت رسالة موجهة للجميع لأنها مسؤوليتنا كاملين.
1: أظن هذا أحسن حاجة نختم بها. لما عدت في شيء إضافة من عندك سي محمد؟ بصراحة حلقة قدمت مجموعة من الرسائل، وأيضا وضح المجهودات المبذولة، وبان اليوم بأن هذا المشروع المجتمعي البيئي عنده رؤية وعنده رسالة، ويطلب الجميع أنه ينخرط فيها. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام، أشكر ضيفي وضيفكم الكريم رئيس شبكة خليج الداخلة للمناخ والتنمية المستدامة، وكانت حلقة اليوم حول فعاليات الأيام الخضراء للداخلة في طبعتها أو نسختها الثالثة. إذن باسمكم أشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد يداس بكل ما تفضل به كعادته، وطبعا هو رجل ميدان يشتغل في هذا الجانب البيئي، باسمكم كنشكره. وطبعا أمنيتنا دائما لهذه الجهة وبالخصوص الداخلة الجميلة أن بيئتنا تكون فيها دائما الاستدامة، وهذا ما يقدر يتحقق إلا بالانخراط الجماعي، لأن البيئة وقضية البيئة هي قضية جماعية ومجتمعية. شكرا على حسن إصغائكم.

0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.